كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: امن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدولة

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: Come on.
1: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: فأقل واجب هو الوفاء. أن الوفاء نرد الجميل هذا بالإخلاص، نرده إخلاصا وحبا، وأن نحفظ صورتها ناصعة في كل مكان. وواجبنا تجاه الوطن أن نبني لا أن نهدم، أن نزرع الأمل في القلوب، وأن نكون كما أراد لنا القادة، أبناء مجد وصناع مستقبل. فالإمارات تستحق منا الكثير، لأنها أعطت وأعطت بلا حدود، وكانت دائما الوطن اللي يسبق الحلم. واليوم وبكل فخر نقول أن الواجب تجاه الوطن فرض، وحمد لله، لأن خلف هذا الوطن رجال، إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات FM.
0: عند الإشارة.
3: عند الإشارة.
1: وعند الإشارة نوقف ونصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا لحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباحك الله بالنور وسرور الشمس. صباح جميل تشوفي جميع مستمعينا وإذاعة الإمارات FM، أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل وصباح أجمل وبداية أسبوع بإذن الله تكون بداية خفيفة و جميلة إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. وياك
4: ما يخص حركة السير شمس، حب أطمنك بأن الحركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات اللي دائما ما يكون فيها كثافة مركبات على مداخل الطرق الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر شيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر سلسلة باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع بينونة بالاتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وأكيد درب السلامة لكل من يسمعنا. كان ويانا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا اماننا.
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أف عوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com. الحين انت تسمع
1: احلى صباح.

0: 정답.
1: 정답.
2: يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، يا صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، صباح الناس مرة وصباحكم مرتين. مستمعينا الغاليين في إمارات اف ام، يسعد صباحكم بالخير كل اللي متواصلين ويانا على إمارات اف ام لايف على التيك توك، حياكم الله، ودائما عبر الأثير وما أجمل الأثير وسحر الأثير. يسعد صباحكم بالخير، وياكم شمس السعدي وكوثر أحمد اليوم في حلقتنا. فاطمة الزعابي يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. جواهر حياك الله، اشتقنا لك أكثر، يسعد صباحك بالخير. شامخ يسعد صباحك وحياك الله، يعطيكم العافية، الله يحفظ الإمارات يا رب العالمين ويديم رايتها عالية دائما خفاقة يا رب العالمين. آمين. سمعت صوت كثر الحماس حتى ما في ميكروفون. يسعد صباحكم بالخير من أرض الخير من بلاد الخير، حياكم الله مستمعينا. سؤالنا اليوم، أنا كتبت في الإعداد اللي هيثم لم يتم تحديد السؤال بعد. تميت طول الليل أفكر يا ربي شو السؤال اللي ممكن أسأله اليوم ويحبونه مستمعينا. فاخطر على بالي شيء. كوثر أنا ما شفت من الإضاءة، بس يعني حطي الميكروفون ومتى متبين شاركين اليوم. سؤالنا اليوم، شو الشيء اللي كنت تظن أنه عادي وبعدين اكتشفت أنه لا، هذا ما هو كان عادي، هذا نعمة كبيرة، شيء كان في حياتك عادي يمكن أنت هادية بعدين بتكتشفين نعمة الهدوء. شو الشيء اللي كوثر تشوفينه عادي في حياتك وبعدين اكتشفتي لا والله مو بعادي، هذا نعمة كبيرة؟ تضحك وتضحك وتداري وجهك، تخبي وجهك منه، ما في أنا وأنتي بس. انزل ليه ما تفكرين؟ انزل ليه ما تفكرون؟ يسعد صباحكم بالخير. أنا فكرت في السؤال على فكرة وايد. ليش؟ لأنه في أشياء تمر على حياتنا جزء من شخصيتنا، بس يوم تأخذ خبرة في الحياة، يوم تمر بمواقف تقول أن الله سبحانه وتعالى أنقذك بسبب هالشيء اللي أنت مفكرة عادي، طلع هالشيء لا نعمة كبيرة، نعمة يمكن نعمة الرضا، نعمة أنك ما تشوف تدور غيرك شو يسوي وشاغل نفسك بالناس، وكل يقولك يا أخي ليش ما تشوف غيرك، ليش ما تشوف غير، وأنت تقول ما أنا مشغول بحالي، بعدين تكتشف أن فعلا هذه كانت نعمة أن رب العالمين راضيك بحالك. هاي صباح الخير، good morning، شكرا، قهوتنا وشاينا كل شيء وصل، enough one thank you. إنزين أحمد صباح الخير يا أحمد، يقول الهدوء. أوكي الهدوء حلو طبعا، الهدوء يعني يوم تشوف واحد عصبي مسكين وفجأة طاح مريض ولا استوى بشي يعني بعد الشر عليه في صحته ولا شيء بسبة انفعاله شديد وعصبيته، تقول آه أنا هادي الحمد لله يا ربي على النعمة الكبيرة. مو كل نعمة تكون واضحة، بعض النعم نحس بقيمتها بعد ما تتعب أرواحنا من فقدها. هاي مشكلة، تحسين بقيمة الشيء يوم يتوكل. الهدوء النظر نعم، أي والله النظر نعمة، النظر نعمة يا أبانا، اسأل المجرب الحين خلاص، تشوف شوية تلبس النظارة تفسخ النظارة، لا أنت شايف بالنظارة ولا أنت شايف بدون النظارة، إيش تسوي؟ الراحة النفسية للي يجرب القلق، صح تدرون أن يوم تحط رأسك تسافر تنام هذه نعمة كبيرة كبيرة كبيرة، قول الحمد لله عليها، ولا تم تقولها لحد عشان لا تنحسد، ترى حتى النوم ينحسد. يعني في ناس، والله في ناس كنت أقرأ موضوع عن في ناس ما تنام إلا بعلاجات طبية، ومختبرات نوم ويشوفون مشاكل. فتخيل أنت الحمد لله غمضت عيونك نمت، هذه واحدة من أجمل النعم. ها فكرنا قول
0: نعمة الصحة والعافية.
2: حلو أن أنت بصحتك وعافيتك وقدرتي هذه النعمة. تعرفين أكثر نعمة الواحد ما يقدرها إلا لما تروح منه هي نعمة الصحة.
0: أكيد.
2: متى تحسين الواحد يقدرها؟ قبل ما تروح منها، لما يشوفها راحت من اللي حوله أو اللي حوله مرة
0: بالضبط. وممكن هو يمرض يتعب فيحس أن أنا كنت في نعمة مبحاس فيها، فهني يبدأ خلاص يستشعر النعمة اللي هو يعيشها كل يوم. يوم هو يقوم الصبح ويقوم من فراشه ويمشي ويتحرك ويروح، ما في حد يساعده، هاي بروحه نعمة.
2: يأكل بروحه، يشرب بروحه،
0: يشرب.
2: هاي نعمة كبيرة، اللهم أدم علينا يا ربي فضلك.
0: ويقدر يأكل الأكل اللي هو يبا ويشرب. في ناس ما تقدر تأكل ما تقدر تشرب،
2: ايه، وتحط لها كل، يعني يشوفون كل أصناف الأكل وهو عارف أنه ما يقدر يأكل هالأكل أو هالأكل أو هالشرب. ففعلا النعمة واحدة من أهم أهم أهم الأمور اللي أصلا من واجبنا وتقدير نعم رب العالمين أن نتأملها ودائما ونحمد الله عليها. أهلنا دوم كانوا يقولون شو تبون، يقولك الصحة والستر، الصحة والستر، الصحة والستر. لما نضجنا عرفنا قيمة هذه النعم، الصحة والستر. سمعنا بالروغة، يعني طلعتني من مودي. يا جمال صباحك خير يا جمال. انزين، هلا حياكم الله. انزين بخبركم ليش، يعني او بعطيكم فرصه مثل ما اعطينا كوثر فرصه تفكرون، وبعدين بنتعمق اكثر في الموضوع. الشيء اللي كنت تظنه عادي، شيء فيك انت عايشه او في شخصيتك او من حولك، كنت تظن ان هذا عادي، يعني ما يستوقفك انك تفكر فيه، طبيعي عادي الشيء هذا، وبعدين اكتشفت ان هذا الشيء نعمة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. يلا خلونا اليوم نتأمل هذه النعم ونحمد الله عليها ونفكر فيها، ونترياكم بعد لحظات.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
10: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
11: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
11: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
12: ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
13: The UAE is ready.
14: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
15: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
16: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
17: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
18: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
19: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
20: أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.
21: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، وحياكم الله يا ربي. إن شاء الله يوم جميل موفق لكل من يسمعنا. تركتكم تفكرون في سؤال سين جواب اليوم، شيء كنت تظنه أن عادي، وبعدين اكتشفت بعد فترة أن كان نعمة كبيرة، أو أن ما زال الحمد لله نعمة كبيرة. قبل ما كنت توقف عندها، ما كنت تدقق في هذه التفاصيل. حياكم الله اللي حاب يشاركنا على إمارات اف ام لايف على تيك توك، وأيضا عبر الرسائل النصية على 3666. أحيانا نحن ما نكتشف يعني قيمة بعض النعم إلا لما تتغير فينا الحياة، أو يغيب شيء تعودنا على وجوده كل يوم. تعودنا تفهمون إحساس التعود، يعني نعيش تفاصيل كثيرة في يومنا، وهذه تفاصيل نمر عليها مرور الكرام كأنها أمور عادية خلاص تعودنا عليها. بينما هذه التفاصيل يعني كنوز، كنوز هادئة. هذه التفاصيل اللي تحيط فينا كل يوم بدون ضجيج هي نعم كبيرة جدا. أنت ذكرت يمكن كوثر اليوم بدأت بالصحة، وأنتوا أيضا اتفقتوا أن الصحة واحدة من أهم الأمور اللي الواحد يعتبرها كان عادية بس يحس بقيمتها أنها مو شيء عادي أبدا. كم شخص يركض بين ميتينج اجتماع ودوام ومشروع وبيطلع مع أهله وبتروح الصالون وبتروح الجيم وبتخلص أمورك وأنت ولله الحمد تتنفس وتمشي بلا ألم، تنام وتقوم الصبح بعافية وخير ما فيك باس. بعد الشر عنكم، ليه ما واحد يطيح مريض يدرك يعني أن العافية ما كانت تفصيلة عادية في حياته؟ أبدا ما كانت. الأهل، ما قلتوا الأهل يا أحمد، ما فكرت في الأهل. الأهل وجودهم، الأهل، التفاصيل، الضربات، الإزعاج، سكروا النور، خاصة يوم يتقاعدون، سكروا النور، سكروا الإضاءة، سكروا الدنيا، سكروا الكهرباء، سكروا زين. الأهل، الأهل لحينكم رقود قوموا. هذه التعليقات، هاي الأم، الأم في البيت، صوت الأبو في البيت، اجتماع الأهل كلهم يوم كلنا نجتمع على صمات واحد بنتغدى ولا بنتعشى. هذه يمكن تشوفونها تفاصيل أو نشوفها نحن كنا تفاصيل تبدو أن تفاصيل يومنا العادي، لكنها تكون أثمن الذكريات اللي الواحد يحتفظ فيها، تكون أجمل اللحظات اللي الواحد يذكرها ويرجع فيها ويحس فيها بالدفى ويحس فيها بالحنان والسعادة. أنك تملك مثل ما تقول فاطمة أشخاص وجودهم يطمن قلبك حتى بدون كلام، إيه بدون، مو بلازم كلام. لما الأهل نعمة، ليش غرقان؟ ليش غرق؟ ليش اخترت أنك نام هذا غرقان؟ في كنا أغنية شي كان يسعد صباحك بالخير قرقان والنعم، صح كلامك، الأهل نعمة. فأشياء صغيرة، النوم براحة يوم، مو بس نوم الليل، الناس ها اللي تقيل، هاي لازم يقيل الظهر، مستحيل والله لو تنجلب الدنيا، لو عازم الكرة الأرضية بيتغدى بيصير بيأخذ قيلولة، القيلولة هذه، النوم براحة. مثل ما قلتي فاطمة، صاحب يسمعك أو حتى ما يتكلم بس يسمعك ويطمنك. مسج، رسالة تطمن. أنك للحين تشعر بالامتنان، الله شكرا يا فاطمة، تشعر بالامتنان برغم التعب، وهذه واحدة من أجمل النعم أنك تقدر نعمة الله. حين ما تكلم عن هالسالفة الناس تضحك من قلبها، تضحك من قلبها وتنسى، تقول هاي تشوفونه ما شاء الله، تقول هذا ما عنده هم، هذا مو بشايل هم للدنيا، والله أعلم بحاله، لكنه يوم يضحك يضحك من قلبه، يضحك وكل اللي حوله كأنه ينشر شيء السعادة في المكان، ورب العالمين وحده اللي عالم بحال هذا الإنسان. الله يبارك في هالإنسان دائما الموجود، إذا موجود في حياتكم عسى ربي يديم عليكم نعمة هالإنسان ويفرج كربه إذا كان مكروب. يعني في أشياء كثيرة، أجمل نعمة أن

على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يرزق بقلب راضي. النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام كان دائما يردد الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان يقول كان حقا على الله أن يرضيه. لا إله إلا الله. تعرفون شو يعني حقا على الله أن يرضيه؟ يعني أن رب العالمين يرضيك، يعني أن يكبر النعمة في عينك، فتشوف عيالك تقول الله شحلاتهم، تسوي إنجاز يا صغنى هالكبر، بس تشوف أوه سويت شيء اليوم أنجزت، تشوف أهلك تحس بالامتنان الله نعمة جميلة، تشوف بلادك الله شوارع وسيعة نظيفة آمنة في قوانين في انضباط، الله تحس بكل نعمة. هذه أن الله يرضيك يعني أن يكبر النعمة في عيونك، حتى خطوتك البسيطة هذه في يومك وتقول والله إنجاز اليوم، أنا اليوم صرت مشيت ربع ساعة 10 دقائق، والله أنا اليوم طلعت الدراي، والله أنا اليوم تحس بها النعمة. بعكس يعني هذه المشاعر صدقوني ما في شيء في الدنيا تقدر يعني إلا الله سبحانه وتعالى، ما لكن لا يمكن أن تشترى أبدا، ولا أن حد يمنحها لك، مهما يحاول يرضيك، مهما يحاول يمدح فيك، مهما يحاول يذكرك بنعم، هذه لما الله يكبر في عينك النعمة هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد عليه. على الجانب الثاني في ناس تعيش غرقانة، الغرقان في ناس تعيش يعني في النعم لكن ما يشوفها، دائما يحس انه ناقصه شيء، دائما احساس بالنقص، دائما يحس انه مظلوم، يحس انه مضطهد، الحياه مضطهدتنا، كل الناس مضطهدين، الحياه ما اعطتها شيء، الدنيا ما اعطتها شيء، اللي عند غيره هو مو بعنده فهو محروم دائما. ها شوفوا هذا الله كبر النعمه في عينه، وهذا لا، المشكله احيانا مو في قله النعم لكن في غياب الرضا. عشان تي الحياه مستمعينا ما تصير اجمل يوم نملك اكثر ويكون عندنا اكثر واكثر واكثر، لكن يوم ننتبه للشيء اللي نحن نملكه بالفعل، والحمد يزيد النعم ويبارك في النعم. فمن شي سألتكم اليوم هذا السؤال، شو الشيء اللي كنت تظن عادي وبعدين اكتشفت انه نعمة كبيرة؟ أبغى السؤال يرافقكم اليوم على مدار يومكم، وتستذكرون كل نعمة تشوفونها تمرون عليها تخطفون من عدالها، ويسعد صباحكم بالنعم الجميلة يا رب العالمين.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
6: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
7: أحلى صباح.
6: آخر عدد.

إذن مع جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، إدانات عربية واسعة لاستهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية، واسمو الشيخ عبد الله بن زايد نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإرهابية، وسموه يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي، والخارجية تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الدولة. أيضا الإمارات للإفتاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير. واختتام سباق زايد الخيري في بودابست بمشاركة واسعة. وخلال الربع الأول من العام الجاري 43.4 مليار درهم إيرادات شركات أدنوك، وتنفيذ منضبط وتطبيق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة والكفاءة التشغيلية. والإمارات وفي مؤشر شمل 133 دولة، الإمارات ضمن أكثر 10 حكومات كفاءة عالمياً، والأولى عالمياً في الابتكار الحكومي والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، وفائض ميزانية الدولة. الإمارات لا تقبل إلا الرقم واحد. أيضا مستمعين، برنامج نافس منظومة استحقاق تتوافق مع التوطين النوعي.

وبالطبع عودة لخبر طبعا الاستهداف الغاشم، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإدانات عربية واسعة لاستهداف محيط محطة براكة، والذي يعتبر تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. والإمارات تدين أيضا الاستهداف الإرهابي للمنطقة المحيطة بمحطة براكة والرقابة النووية، حادث حريق المولد الكهربائي خارج سياج براكة، وأكدت عدم تأثر سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها. والدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة

0: الحدود الغربية. وزارة الدفاع تحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، ووزارة الدفاع على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تحديات. أيضا وضمن عناوين الاتحاد اليوم، نهيان بن مبارك شهد إطلاق كتاب تنسيتي حول صمود ووحدة الإمارات. بخبركم عن الكتاب، الإمارات نموذج في الحكمة والجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات. نهيان بن مبارك طبعا كان شاهد اختار التضامن مع الإمارات في مرحلة استثنائية، يتحدث عن أوغي فابيلا والعمل. طبعا هذا الكتاب يجسد روح الشجاعة والتضامن والقيم في المجتمع الإماراتي. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد اليوم، وإعادة بناء منظومة الاستحقاق في تحقيق لصحيفة الاتحاد اليوم، طبعا وفق أعلى معايير متوافقة مع التوطين النوعي لبرنامج نافس. مستمعين، الآلية الجديدة طبعا لقيمة الانتفاع في سبتمبر المقبل بإذن الله للمستفادين الجدد، والدعم أداة مساندة ومكملة لا بديلا عن الراتب والتطور المهني. ومدير أكاديمية الفضاء الوطنية إعداد الكفاءات الوطنية لقيادة اقتصاد الفضاء الإماراتي، أكثر من 1250 طلب مشاركة و40 مشروع تطبيقي ضمن برنامج الأكاديمية. وهذا خبر لازم نوقف عنده بعد، تحذير من مقاطع متداولة تشجع على الإفراط في مشروبات الطاقة لمخاطرها الصحية على الأطفال. سمعتوا؟ هذه مشروبات الطاقة للأسف. طبعا أكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى لجذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى اللي يتابعه الأبناء وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. السياحة الداخلية مستمعينا، وإطلاق عروض وفعاليات خاصة ترفع حجوزات فنادق الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى، والعين وجهة سياحية وعائلية مفضلة خلال المواسم والإجازات، والطلب السياحي يأتي من السوق المحلي بشكل رئيسي. إذن هذه كانت أبرز عناوين الاتحاد لهذا اليوم.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: يا لعيب
4: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
3: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على الريال؟
3: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
4: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
5: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: قضية أن تضع نفسك
5: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
7: كلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
7: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
8: هذا شو قاعد يقول؟
9: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
8: يلا قم.
7: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
7: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
7: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
7: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
7: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن.

0: أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعين، وحياكم الله يا ربي في الصباح الجميل. بخبركم عن ياس في أبوظبي. طبعا إذا كنتوا تدورون على وجهة مثالية لعطلة نهاية الأسبوع حصريا للسيدات، ترى أقصى درجات المرح بتلاقونها يوم السيدات في ياس ووتر وولد، كل يوم جمعة من الساعة 1 بعد الظهر لين الساعة 10 ليلا. الوجهة الأمثل للسيدات حصريا، حيث الاسترخاء وتجديد النشاط والاحتفاء بعطلة نهاية الأسبوع، وبخصوصية كاملة للسيدات في ياس ووتر وولد في أبوظبي يوم الجمعة. قبل ما نروح لريبوت بسألكم، الأكثر شيء يعني أكثر شيء بأكسجين في الدنيا شو بيكون؟ منو اللي لازم نقوله شكرا على الأكسجين؟ يلا في ريبوت، احنا طلعنا ريبوت؟ اوكي يلا هيا بينا. طم ريبوت في ريبوت اليوم. في كل مرة ناخذ فيها نسم عميق شهيق وزفير.

0: نحن غالبا يعني ما نشكر الجهة الحقيقية اللي منحتنا هذا الأكسجين بفضل الله سبحانه وتعالى. الكثير يعتقدون أن شو تتوقعون؟ الغابات؟ يلا الغابات ولا؟ الغابات هي الرئة الأولى للأرض، والأشجار هي اللي تصنع الهواء اللي نتنفسه. اللي متفق يقول اتفق على إمارات اف ام لايف على تيك توك. البحر، الله الله الله الله الله يا احمد، البحر الحمد لله الاكسجين يا علي بلاش، الحمد لله ان الاكسجين بلاش. لا في ناس تروح تحط الاكسجين ياخذون، تعال شو البدع هاي اللي تسوونها بالبنات، يسوون يروحوا يسوون اكسجين ويدفعوا فلوس عشان ياخذون اكسجين. الزراعه تلطف الجو ونعم بالله، الزراعه اجمل شيء في الدنيا، منظر وترطيب، وبعد اشوف الطير فيها يستظل بيظلها والانسان يستظل بيظلها. يا الله البحر وما ادراك ما البحر يا ابو نهيان. اوه شك في ناس هني تحب تروح هداك وايد. زين واللي قال البحر معاكم حق. المفاجأة الحلوة أن البطل الحقيقي اللي يعيش بعيد عنا تحت يعني أشعة الشمس، لكن هو يعيش فوق سطح المحيطات. يعني مثلا الأكسجين تتنفسه الحين ترى ممكن عادي جاي من أنتاركتيكا، من المحيط الأطلسي، بينك وبين آلاف مئات الآلاف من الكيلومترات. المحيطات مو بس فقط طبعا موطن للأسماك والأمواج والسفن والحداق يا وليان، هي أيضا مصنع الأكسجين الأكبر على كوكب الأرض. والعلماء يقولون أن أكثر من نص الأكسجين اللي نتنفسه يجي من كائنات بحرية يوضع سرف أضعف خلقه، مجهرية. يعني مو بجيج بعينك تشوفه تحت المجهر. أنا من زمان خاطر أشتري مجهر، لازم أشتري مجهر. إنزين هذه الكائنات البحرية المجهرية يسمونها العوالق النباتية. هذه العوالق النباتية عبارة عن كائنات صغيرة جدا لدرجة أنك يمكن تحتاج لمجهر عشان تشوفها، المجهر اللي بنيه إن شاء الله قريب. لكن هذه الكائنات سبحان الله رغم صغرها تقوم يوميا بمهمة تبقي الحياة مستمرة على الأرض. تخيلوا المفارقة، أصغر الكائنات تقوم بأعظم وظيفة على هذا الكوكب. والأغرب أن في نوع من البكتيريا البحرية، هذا النوع يعتبر أصغر كائن حي يقوم بالبناء الضوئي، ومع ذلك ينتج هذا الكائن أصغر كائن حي بروحه، أصغر كائن حي في الكوكب هو بروحه يعني يقوم بإنتاج نسبة هائلة من الأكسجين اللي موجود على الأرض. يعني ببساطة وعلى البساطة قد يكون نصف النفس اللي داخل طالع رئتنا صنع داخل المحيط. وطبعا هذه الكائنات تعيش قرب سطح الماي، والأقمار الصناعية تقدر تشوفها أحيانا، بتقول مجهرية تشوفها، أقولكم لأنها أعدادها تغطي سطح المحيط، تغطي سطح المحيط. فهذه الكائنات تتنفس المحيطات من الفضاء، يعني يوم تتنفس يوم تطلع هذه مش فيه كائن، هو بحيث هو صح يطلع لنا أكسجين، بس هو بعد يتنفس يأخذ ثاني أكسجين كمان يطلع لنا أكسجين. عملية التنفس هذه تخيلوا يشوفونها، يقدرون يرصدونها من الأقمار الصناعية، ترصد عملية التنفس، شو اللي يتنفس، شو سووا زوم زوم زوم زوم، تطلع هذه الكائنات الصغيرة هي اللي تتنفس، ويقدرون يشوفون عملية تنفسها من الفضاء. شوفوا الإعجاز، على قدر مجهرية هذه الكائنات لكن عملية البناء الضوئي هاي يشوفونها، يقدرون يشوفون تردداتها من الأقمار الصناعية. ويقولكم تتحول بعض المناطق للون الأخضر اللامع بسبب ازدهار هذه العوالق النباتية. سبحان الله، وكأن البحر ينبض بالحياة قدام عيوننا. لكن القصة ما توقف هني. قبل مليارات السنين ما كانت، يعني ما كان على الأرض أكسجين تقريبا، كانت الحياة مختلفة تماما، إلى أن ظهرت هذه الكائنات الدقيقة وبدت رب العالمين يعني خلق هذه الكائنات وبدت تطلق الأكسجين عبر البناء الضوئي. فصار شيء يسمونه الحدث الأكسدة العظيم، يعني يقولون العلماء، بعض العلماء يقولون أن هذا الحدث هو اللي غير تاريخ الكوكب بالكامل ومهد لي سبحان الله كانت بداية، يعني الله عشان يمهد لخلق الإنسان مهد للحياة، مهد للأكسجين. وطبعا يمكن معلومة أحيانا صادمة، لكن الأكسجين في بدايته كان سم قاتل. تصدقون الأكسجين في بدايته يقول العلماء كان سم قاتل لبعض الكائنات القديمة، والمادة اللي نبقى أحياء بسببها اليوم سبحان الله كانت كارثة بيئية لكائنات ثانية في عصر ثاني في الماضي. أما اليوم فالعلماء يشعرون أحيانا بالقلق. ليش؟ لأن ارتفاع حرارة المحيطات والتلوث يؤثر على هذه الكائنات الحساسة جدا جدا جدا. يعني حماية البحر مو بقضية بيئية بس، هي قضية مرتبطة ارتباط وثيق بكل نسمة تتنسمها، بكل نفس تأخذه. لذلك علينا جميعا كلنا أن ننظر للبحر اليوم بطريقة مختلفة، مو كوجهة للمتعة والهدوء، بل كقلب أزرق ضخم يعمل بصمت حتى تستمر الحياة على الأرض. غابة كاملة ما تنتج ما ينتجه مليارات الكائنات الدقيقة في المحيطات، والبحر ما يرسل لنا فواتير مقابل الأكسجين كل شهر، ومع هذا للحين في ناس تلوث البحر. وسلامتكم.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.

اختارنا لايف وعلى الوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. مجتمعنا

0: في الإمارات الأسرة مو مجرد علاقة تجمع أفراد تحت سقف واحد، لكن هي الحصن الأول والمدرسة الأولى ومصدر الطمأنينة الأول في حياة أي إنسان. ومن تأسيس الدولة كان الاهتمام بالأسرة جزء أصيل من رؤية تؤمن أن الأسرة جزء أصيل من المجتمع، وقوة المجتمع تبدأ من قوة البيت، وأن الاستقرار الحقيقي ما يقاس بالمباني لكن يقاس براحة الإنسان وأمانه النفسي. ومع إعلان عام الأسرة تتجدد المبادرات اللي تعزز الترابط العائلي وتنشر ثقافة الوعي وتحمي الأسرة من التحديات الجديدة اللي فرضها علينا العصر الرقمي. ففي زمن صارت فيه الأخبار اليوم توصل قبل ما توصل حتى الحقيقة، لم تعد حماية الأسرة اليوم مسؤولية الأبواب المغلقة فقط، بل صارت حماية للعقل وللمشاعر وأيضا للوعي. ومن هني اليوم تعمل الجهات المجتمعية والأمنية والإعلامية في الإمارات على تعزيز الوعي الرقمي لمواجهة الشائعات والأخبار السلبية والمحتوى المقلق، خصوصا مع التأثير الكبير اللي نشوفه اليوم لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية. الخبر الشيء ما يحتاج أكثر من الخبر السلبي أو الخبر الإشاعة مستمعينا، للأسف ما تحتاج أكثر من ثواني عشان تنتشر وتدخل كل بيت ويصنع حالة من القلق أو تصنع حالة من الخوف أو التوتر بدون ما يحس، الناس تحس يبدأ ينتشر ويبدأ الناس يشوف الإحساس العام توتر. عشان تجي تؤكد هذه المبادرات أن الوعي هو خط الدفاع الأول. الوعي الوعي اليوم واجب ومسؤولية، والتحقق من المعلومات صار مهارة حياتية ما تقل أهمية عن أي مهارة ثانية في الحياة. ومن أجمل الرسائل اللي تركز عليها هذه المبادرات في عام الأسرة: ليس كل ما ينشر يستحق أن نصدقه أو نشاركه. وهني يبدأ دور الأسرة الحقيقي أنها تكون مساحة أمان لا مساحة هلع وقلق، وأن يتحول الحوار داخل البيت لوسيلة لفهم شو قاعد يستوي، مو بتضخيمة ولا تهويلة. فكما نحمي أبنائنا من الأخطار في الدرب وفي الشارع، أيضا من واجبنا أن نحمي عقولهم من الفوضى الرقمية ومن المحتوى اللي يسرق منهم طمأنينتهم وهدوءهم وأمانهم. وفي الإمارات لما يكون الحديث اليوم عن الأسرة، فالمقصود مو بس بناء بيت، بل بناء إنسان متوازن يحس بالأمان ويعرف كيف يميز بين الحقيقة والضجيج. ودمتم في أمان.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
6: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: مستمعينا حياكم الله من جديد ويسعد صباحكم بالخير، وبخبركم عن بان هوم. طبعا نقدر نقول رسميا ان موسم المكيف ابتدى في الامارات، ومع زيادة الوقت اللي نقضيه في البيت الراحة صارت اهم من اي وقت، من الاريكة للسرير كل شيء يفرق. تحطيم الأسعار مستمر في بان هوم مع خصومات توصل 90% على الأثاث والإكسسوارات. تقدرون تزورون فروع بان هوم في الزاهية، البرشة والمارينا مول، أو تتسوقون أونلاين من خلال موقعهم panhomestores.com. رحنا بصمة كرت، صح؟ رحنا؟
1: بصمة وكرت.
0: إن شاء الله تكون وصلتوا الدوام.
1: بصمة وكرت.
0: ولا بعدكم تحبسون على باركن؟ ولا عندكم براكن؟ الحمد لله النعمة. إنزين، لو سألتك اليوم شو أهم شيء في في في دوامك؟ شو اللي يميزك أنت عن غيرك في العمل، زميلك أنت واللي عدالك؟ ايوه اللي قدامي، هذه الحلوه الجميله اللي قدامي. مستمعينا، في بيئه العمل اليوم ما عاد اخطر شيء هو نقدر نقول الكسل. تشوفون اخطر شيء الكسل، الكسل، الاهمال، عدم الالتزام. يلا خبروني شو اكثر شيء يعصبكم او يضيق بكم، ينرفزكم، بتكونوا من الكاظمين الغيظ في يوم يستوي هالشيء. هل هو الكسل؟ هل هو الإهمال؟ عدم الالتزام كل شيء؟ وقته حلو. خالد يسعد صباحك بالخير، اني ما اتجاملهم صوت. على فكرة الصوت العالي اصلا ما يصير اصلا من قواعد العمل، خاصة الحين في المكاتب المفتوحة نبرة الصوت تكون منخفضة. اللي صوته عالي ما عنده شغل أحس. أكثر شيء يعصبكم شو؟ السعود، هدي أعصابك. إنزين، ترى أنا لو لبست النظارة بسوي بلوك، ما أريد ألبس النظارة الحين. إنزين، إذا كنا نقول الكسل، يمكن إذا سألنا حد المدراء شو اللي ضايقك في التيم مالك مثلا، أو أكثر تحدي خلينا نقول يواجهك، هل هو الكسل؟ هل هو عدم الانضباط؟ ولا عدم الإنتاجية، ما ينتج؟ ولا اليوم الشيء اللي بنتكلم عنه واللي اسمه وهم الإنتاجية. ركزوا، وهم الإنتاجية بتحتاجونها. هذا الشعور اللي يخلي الموظف يرد البيت وهو تعبان منهك. ليش؟ لكنه ما يعرف بالضبط هو أنجز، خلص الشغل اللي عليه، خلص تكليفاته ولا لا. هذه الظاهرة أو يسمونها علماء النفس تكتيك الإنجاز الوهمي. تعرفون تكتيك الإنجاز الوهمي؟ أبين أني مشغول مشغول مشغول عشان ما يعطوني شغل، أو هذا التهرب. لكن أنت فعلا تكون حاسس أنك أنجزت ولا ما أنجزت؟ تعرفون مثل الشخص اللي الاستحقاق، هذا اللي يقول أنا ما أستاهل. هاي التكتيك الإنجاز الوهمي. ينشغل الإنسان بأشياء يمكن تبين إنها مهمة لكنها في الواقع ما قاعد تسوي شيء، يعني ما قاعد تكون لها أثر حقيقي. يعني مثلا إنه يرد على خلينا نقول 20 إيميل، بس 20 إيميل ولا واحد منهم مهم. تفهم؟ ولا واحد منهم مهم. إنه يحضر اجتماع، هذا أنا يعصبني، إنه يحضر اجتماعات طويلة طول اليوم أو كل يومين أو كل يوم، والاجتماعات طويلة بس بدون نتائج. نص الاجتماعات شاي وقهوة، ونص الاجتماعات سوالف، ونص الاجتماعات آراء شخصية، وبعد ممكن يكون في دراما في النص وفي متفرجين. وين النتائج؟ يا همي يوم بتكتب محضر الاجتماع، شو بتكتب في محضر الاجتماع؟ هذه واحدة من كلها تندرج من وهم الإنتاجية أو تكتيك الإنجاز الوهمي، أنك تقعد طول اليوم طول اليوم وأنت شو قاعد تسوي؟ ترتب الملفات وترتب الملاحظات وتلصق الاستكارات هذه الأحمر والأخضر والأصفر على الكمبيوتر وترتب، يا شو النظام هذا؟ بس أنت ها شغل بالك بيه طول اليوم، شغل نفسك طول اليوم بترتيب هالملفات أو الملاحظات النوتس، أو أنت قاعد تنتقل بشكل مستمر بين توك بتبدأ هالتكليف طلبوا منك شيء ثاني تشتت رحت تكمل شيء ثاني تركت الأولي بعدين طلبوا شيء ثالث تركت الأولي والثاني ورحت تعرفون هالقصة هذه ها هني ها يرجع للنظام. فهني يحس الموظف كأنه طول اليوم قاعد يشتغل وكأنه الوقت حتى ما يكفي، بينما الإنجاز الحقيقي كان نقدر نقول يعني شبه غائب بدون زعل يعني. والأمر هالشيء ما يتعلق بس بينا احنا كأفراد، حتى بعض بيئات العمل صارت مع الأسف تقيس الانشغال، شفتوا المقياس الانشغال بدال النتائج، ها آه فلان مشغول ها آه يعني زين زين ولي ينتج، فمقياس انك تقيس الانشغال بدال ما تقيس النتائج. فالشخص اللي طول اليوم ترن ترن ترن مدري شو رن تليفونكم يطرش ايميلات طول اليوم يطرش ايميلات او طول اليوم متصل اونلاين في التيمز وغير البرامج هذه كلها، طول اليوم متصل او يتواصل بمساعات على التليفون، يتكلم وايد عن ضغط الدوام، يمكن يبين ان هذا صدق هذا انتاجيته اكيد اكثر، 20 ايميل وصلني منه اليوم بس ولا واحد من العشرين ايميل انا صراحة فهمت منه شيء ولا استفدت منه شيء. وهني المشكلة ان الشخص اللي ينجز بصمت ينظلم، فالعقل احيانا يربط بين الحركة وايد طرشت ايميلات وايد حضرت اجتماعات وايد كتبت نوتس يعني انا وايد انجزت اليوم، مع أن بينهم فرق كبير، مو بكل انشغال إنتاجية ومو بكل تعب دليل على الإنجاز. عشان تي يؤكد خبراء الأداء الإدارة شو رأيك في الكلام كوثر؟ تتفقين؟ ونبعت مين يتفق؟ حاكم البصمة إيه؟ حكم البصمة أوكي. كنت أتكلم عن شلون ذكرت السمكة الذهبية، كنت أتكلم عن خبراء الإدارة الحديثة، خبراء علم الإدارة الحديثة يقولون أن أخطر عادة مهنية اليوم لازم نتحذر منها هي العمل بس عشان نحس أن نحن قاعدين نشتغل، يعني أنه يتحول الموظف إلى شخص مشغول 24 ساعة لكنه ما يتقرب ابدا من اهدافه ولا خطوه. والحل هني مو في العمل لساعات اطول، سمعتوا يا

0: ترى مو بالعمل لساعات أطول، لكن في سؤال بسيط جدا جدا جدا جاوب عليه. شو الشيء الحقيقي اللي أنجزته اليوم ويصنع فرق باكر؟ ها، عندك إجابة؟ إذا عندك إجابة مقنعة فأنت تعمل، أنت تنجز. إذا المواضيع كلها كانت ترتيبات وإيميلات وما حد صار، لأن الإنجاز الحقيقي ما يقاس بحسب خبراء علم الإدارة الحديثة. الإنجاز الحقيقي لا يقاس بعدد الساعات، بل بالأثر اللي يبقى بعد انتهاء اليوم. بصمتوا ولا بعدكم؟ بصمتوا؟ يأ.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة. والأجمل، كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
6: حي هالصباح،
7: حي هالصباح،
8: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
9: ظرف أبيض،
6: ظرف أبيض.
0: بس قبل ما نروح لظرف أبيض، في تعليق صراحة يعني فاتهم اللي سووا هالدراسة، تكنيك وهم الانشغال. جواهر يروح ويدخل ويا الدوام، ويروح ويدخل ويا الدوام قلم، يعني لحد يكلمني ويعطيني شغل تراني مشغول. انتبهوا من القلم. شكرا لك من تفاعل معكم مع هالموضوع. مستمعينا سعود، ترى العمل والإنجاز هو اللي يتكلم، صحيح. ويقول اللي شغل على بعض، أنت كان لازم، أنت كان لازم. زين، نروح لظرف أبيض. واليوم في ظرف أبيض شيء وايد جميل، سبحان الله. ليس الإتقان أنك تنجز العمل بس، لكن أنك تترك فيه يعني شيء منك، روحك، الناس تشوفها في الشغلة اللي أنت قاعد تسويه، حتى لو ما قلت لكن بين روحك في المكان، في العمل اللي سويته، كأنك ترسم لوحة من نشوفها نعرف أن هذه لمساتك. فاليوم نقول إلى كل من يتقن عمله بصمت، إلى الذين يزرعون الجمال في التفاصيل الصغيرة ويؤمنون أن الله يرى الجهد حتى لو لم يره البشر، أنتم الذين تجعلون للحياة معنى. فالطريق يعرف بخطوات الصادقين، والأثر يبقى حين يرحل الضجيج. والمتقن لا يعمل لأن هناك من يراقبه، بل لأن ضميره يقظ وقلبه حي، ويعرف أن الإحسان ما يضيع، وأن الأعمال العظيمة تبدأ من إخلاص خفي. فكم من شخص غير حياة الآخرين مو بكثر كلامه، لكن بصدق عمله ونقاء نيته واحترامه لما بين يديه. الإتقان مو بوظيفة، الإتقان قيمة، ومو بمهارة بس، لكنها رسالة. ونبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام دائما يعني حطوا هالمقولة في الحديث في ذهنكم في كل شيء تسوونه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فكأنما مستمعينا كان يزرع فينا فكرة خالدة أن الإنسان يعرف بما يحسن ويكبر بما يخلص ويبقى أثره بما أتقن.

دائما الأوقات الحلوة وياكم مستمعينا تمر بسرعة. أتمنى لكم يوم يكون خفيف كالنسمة الجميلة على قلوبكم يا رب العالمين. وتذكروا دائما أن الحياة ما تحتاج وايد علشان نكون أجمل، يكفي قلب ممتن، كلمة طيبة، طمأنينة تي من الله سبحانه وتعالى وتصلح كل شيء. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. شكرا لكل من شاركنا وتفاعل معنا. شوفكم باكر على خير، وهذا أحلى صباح. فمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: الساعة الآن 9 صباحاً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الأمانة.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: الساعة الآن 10 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: اليوم نشيت قبل المنبه.
4: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً ما عرفه.
5: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
4: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس
5: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
4: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
5: أها، يعني ما بنخلص.

0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
1: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

النظر سرحت قهر الأغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات.

الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق انه فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيادة.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: طبق شروط والأحكام. إي أند دائما في أكثر.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

كفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
2: على الموجة الصح.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعم من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب. كلمات علي الخوار. ألحان فايز السعيد. غناء كورال الإمارات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك والكافة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات نوعية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات والأسواق الأوروبية. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن منحها 3 عقود رئيسية لتصميم وتشييد محطة الحاويات وتوريد رافعات إلى موانئ نواتوم محطة بوانت نوار في جمهورية الكونغو بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. أعلنت دبي القابضة للعقارات عن عقد شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتمويل السكني للعملاء المؤهلين عبر علاماتها التجارية نخيل وميراس ودبي للعقارات. الخبر الأخير، أعلنت إنفست كورب كابيتال اليوم عن استحواذها على محفظة متنوعة من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي، وتشمل 19 عقارا بمساحة إجمالية تقارب 1,400,000 قدم مربعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. دائما في أكثر.
4: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: هرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
8: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود. لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي.

0: من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والكويت والمغرب ومصر والبحرين. بحث معهم تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي. دانت العديد من الدول العربية واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيرة وأسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تقارير الواردة إلى الأمم المتحدة والتي أشارت إلى وقوع هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد غوتيريش على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
5: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات.

0: بدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات واكثر. حمل تطبيق جو تشات الان.
1: احرار زايد. كلمات راشد احمد خميس الرميتي. الحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس، ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: عيون الساهرة.
12: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قالت مصادر طبية في غزة إن غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 8 فلسطينيين في أماكن متفرقة من القطاع يوم أمس، وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 871 شخصا، وإجمالي الإصابات إلى 2562 شخصا. ساد هدوء حذر قرى وبلدات جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار الثالث الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية حيز التنفيذ منتصف ليل أمس. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالتحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، وإلا فإنه لن يتبقى منها شيء، محذرا في منشور على منصته تروث سوشال من أن الوقت ينفذ بالنسبة لإيران. يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمناقشة إغلاق مضيق هرمز. في السياق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيدعو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى اتباع نظام عقوبات لمنع تمويل آلة الحرب الإيرانية. قالت شركة الطاقة الأوكرانية إن طائرات مسيرة روسية قصفت خلال الليل منشآت بنية تحتية بالغة الأهمية تابعة لها في منطقة بتروفسك. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم. هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج،
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد
7: كلها في الفريج،
3: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

مساكم الله بالخير وحياكم الله في الفريج عبر أثير إمارات اف ام. معاينا بدور المرزوقي لمدة ساعة ونص من 3 لين 4:30. سوالفنا كثيرة ولكن فقراتنا هي الأجمل بوجودكم، وجود اختياراتكم من خلال

الساعة 4 لين 4:30 ترى نحن معاكم على الموجة الصح، وهالنص ساعة بتكون من اختياركم للأغاني المنوعة اللي تنال إعجابكم. بين الفترة والثانية تصير بعض الأشياء الغريبة والعجيبة، اللي هي أنك أنت تقرر قرارات ولكن بعد مرور وقت ما نعرف ليش تردها، تغير رايك، ينصدمون الناس اللي حولك. ليش بعض الناس يرجعون عن قراراتهم بعد ما كنا نظن أنهم احسموا الأمر؟ في حياتنا نشوف أشخاص يتخذون قرارات على كلامه وعلى ردة الفعل تراها نهائية بشكل كبير. شخص يقول لك خلاص انتهى الموضوع، اتخذت قراري، مستحيل أرجع، هذه آخر مرة، لا يمكن أني أنا أسوي اللي كنت أسوي. ونحن نصدق، لأن نبرة القوة والحسم تكون وايد قوية. لكن تمر الأيام والأيام، فجأة رجع، تراجع، غير كلامه، رجع العلاقة، ألغى الفكرة، أو عاد لنفس المكان اللي أقسم أنه ما رح يرجع لنهائيا. هني الناس تبدأ تحكم على هالبني آدم وتقول شو هذا، ضعيف شخصية، متردد، ولا وايد يرمس. لكن الحقيقة النفسية ترى هي أعمق بكثير، لأن الإنسان ما يعيش بالعقل بروحه، يعيش مع قلبه، مع خوفه، مع العادة والوحدة والذكريات، وحتى الراحة الجديمة كلها تسحب الإنسان لين ورا بدون ما يحس. فاليوم يلي تسمعون إمارات فهم، هل أنت من الأشخاص اللي عندما تقرر قرارات وتقول أبد لا يمكن ومستحيل ولن وكلا وليس وإلى آخره، آخرتها تقول والله ما بعد ما تقول تسوي أنك ترديت عن كلامك؟ وليش ترد عن كلامك؟ ليش صورتك تصير قدام اللوادم غير؟ شو المشكلة؟ المشكلة فينا، المشكلة في القرارات السريعة اللي نحن نتخذها، شو السالفة؟ أنا من الناس أشوف لي نظرة، غيري يشوف نظرة ثانية، وهكذا. 600-551-212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. وتراني اليوم بكون معاكم من خلال التيك توك، كلها ثواني بنطلع معاكم على التيك توك، فذهبوا نفسكم للمناقشة حول موضوع حلقتنا اليوم بعد الفاصل. راجعين.

إذن موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن شغلة واحدة بس، ألا وهي الأشخاص اللي يغيرون ويرجعون عن قراراتهم بعد ما كنا نظن أن هذا القرار حاسم.

قلنا ليش بعض الناس يرجعون عن قراراتهم بعد ما كنا نظن أنه هو القرار النهائي. يقولون أن الإنسان وقت الغضب يتخذ قرارات ووقت الهدوء يشتاق. أغلب القرارات اللي تصير حاسمة ومصيرية تؤخذ في لحظة مشاعر مرتفعة، فأنت زعلان، تحس بخيبة، إهانة، تعب نفسي أو رغبة بأنك أنت تثبت كرامتك. فشو تسوي؟ تسوي لك شوية قرارات وتقول ما راح أرجع في كلامي. في اللحظة الإنسان يشوف الأمور بوضوح وايد حاد ويقول ما برجع، ما راح أسامح، انتهى. لكن بعد ما تهدى العاصفة تبدأ المشاعر بتطلع، تطلع فجأة يشتاق، فجأة يتعلث، يعتاد، خايف من الوحدة، خايف من الحنين، أو حتى خوفه من التعبير. فشي يسوي قراره اللي قبل شوي وعد وما بعيد وما بزيد وما بسوي، ويا ويله مني وهذا آخر قرار، كله خرطي. يكتشف الإنسان أن اتخاذ القرار أسهل بكثير من أن الواحد يتحمل نتائجه. كم واحد فيكم قال قرار ورد فيه؟ تكون واقعين. كم واحد فيكم حلف وسوى وقال لا يمكن ولن وليس ولعل وآخرتها ما في فايدة، رجع ومسوي عمره وايد طيب؟ ما في حل، أكيد مسوي عمره وايد طيب. أنا أول واحد، أوكي سيرين بعدين يضعف المشاعر. أيوة إنزين، يا ترى شو الحل؟ هل اللي إحنا قاعد نسوي صح، ولا اللي المفروض نكون عليه من قرار هو الصح؟ ترى ما في حد بيصفق لك بيقول لك مبروك يا طيب يا الحبوب، لا، في ناس وايد تستغل هالشيء وبدال الغلطة تصير غلط عليك، يقولون ايه شو اقصى، بيرمس وبيرمس وما رد بيرد بكلمتين. على فكرة هذه النظرة وايد مو بحلوة، مول مول مول ان حد يدريبك ان ما ردك بترجع.

0: تدري انه هو عنده كروتك لانه يلعب فيها ويضعفك باقل تكلفه. حيا الله سارونا، يا مرحبا وسهلا. يلا قولوا لي عن قراراتكم اللي رديتوا فيها بعد 5 دقائق وعشر دقائق ويوم ويومين. وين قراراتكم اللي قلتوا وعد وكلمة وما مستحيل أرد فيها وآخر شيء رديت؟ مساء الخير يا خالد. سيد تراجع في القرارات بعدين نندم. المشكلة مو بجي، المشكلة أنك أنت يوم ترجع بقرارك علشان إكراما لشخص وهالشخص يرد يعيد لك الغلطة 10، هني أنت شو تشوف نفسك بذمتك؟ ما تحس أنك أنت صغرت من نفسك؟ نوايد لا، شو قاعد أسوي أنا؟ أنا سامحة قولوا علي ما يخالف إكراما لا، علشان اللي كان بيننا بعدين يمكن أشكري طرش لك رسالة يقولك ما حد قالك تسوي، مو بنت قررت حاجة ما كنت قدر قرار. 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971 6551234. بليز خلونا نشوف شو يقول. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله.
1: معكم حسن من الكويت.
0: حيا الله حسن، كيف الحال؟
1: بس يا مشتاق لكم من زمان ما كلمتك.
0: يا مرحبا وسهلا، تنورنا يا اخويا.
1: وانا منطلقه معي ذاتي مرات منور منطلقه.
0: حياك الله. انا اليوم بسال سؤال بسيط ولكن اريد منك اجابه عميقه مثل ما يقولون. هل سبق واتخذت قرار وبعدين رجعت عنه؟
1: أكيد في قرارات وايد.
0: زي ليش؟
1: ما أدري، يمكن في قرارات ما تصلح لي أو شيء، عرفتي؟
0: عي ليش اتخذتها من الأساس؟
1: ما أدري، في قرار مثلا باتخار أو شيء وبعدين ما أتخل، عرفتي؟
0: تندم في بعض الأوقات أن يليتني تميت على قراري وما رديت فيه؟
1: لا لا
0: لا،
1: حتى قرار الزواج يوم تزوجت الحمد
0: لله. لا الحمد لله، أوكي تمام، إن شاء الله دوم الزواج يكون شيء طيب. أنا أتكلم عن قرارات قلتها إنك ما بتسويها وعقب رديت سويتها.
1: ولا قرارات وايد.
0: حياك الله.
1: لا لا، يمكن طلب بس.
0: تفضل.
1: أبي علي بن محمد عيال حارت.
0: إن شاء الله، والله عتوني فاتح الفولدر أشوفه. حياك إن شاء الله.
1: أهديها لكم طبعا.
0: حياك الله، شكرا. زين، وايد سوالف وايد سوالف. وينكم شمو؟ مساك الله بالخير معتز، يا مرحبا وسهلا. ومن دخل في هذه اللحظات أهلا وسهلا، نورتوني. يا مرحبا يا الرفاعي، يا مرحبا. الساعة تراجع في قرارات الضغوطات، كيف يعني؟ كيف وضح لي؟ اي اتش عليكم السلام والرحمة. خلونا ناخذ هذا الفاصل على ما تقولوا لي بأمانة، هل سبق واتخذت قرار وبعدين تراجعت عنه؟ وليش تتراجع؟ وهل يوم تراجعت ندمت ولا ما ندمت؟ وشفت ان الشيء اللي تراجعت عنه يستاهل ولا ما يستاهل؟ هذه بروحها سالفتها ثانية. فاصل وراجعين.
2: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاغن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.

ليش بعض الناس يرجعون عن قراراتهم بعد ما كنا نظن أن هذا القرار مستحيل يرجعون فيه؟

إذا مستمرين معاكم عبر أثير إمارات اف ام، ويا مرحبا وسهلا بالناس الموجودة معنا عن طريق التيك توك على آت إمارات اف ام راديو، و 655-1212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. بعض الناس ما يشتاقون للشخص، ولكن

مشتاقون للحياة اللي اعتادوا عليها. وهذه بالنسبة لكثير من الأشخاص ترى نقطة وايد عميقة. أحيانا الإنسان ما يرجع عن قراراته لأنه مقتنع، بس لأنه تعود على الرسائل اليومية، الروتين، الصوت، المكان، فكرة وجود شخص بحياته، فيضطر يعدل عن قراره. فالإنسان أحيانا ما يقاوم الحب بس، ولكن يقاوم الفراغ بعد. عشان كذي نشوف وايد أشخاص يرجعون مثلا لعلاقات متعبة أو قرارات كانوا يعرفون إنها صحيحة، ولكن بالنسبة لهم الجديد وايد مخيف. فيلي تسمع إمارات FM بأمانة، هل أنت من الأشخاص اللي تعتقد أن القرار اللي تتخذه ممكن ترجع عنه لسبب من الأسباب الموجودة في حياتنا اللي تكلمنا عنها، سواء كان خوف، تعود، ولا شو بالضبط؟ حياك الله يا أبو فيصل. الحين أبا واحد من الموجودين في التيك توك بس يقول لي متى آخر مرة رجع عن قراره. أنا دايما أقول أن أي واحد فينا يقرر قرار وهو أولا معصب ومخذة العزة بالأثم، هذا البني آدم خاف منه، لأنه ما راح يتم مثل ما قال بالضبط إلا ما يتغير. فلا تنصدم. حسام يقول ترى من أسبوع زعادين عرش القرار وكيف رجعت وشو سبب الرجعة، نبغي نتعلم منك. محمد أنا ما أدري أي قرار أنت اتخذته، يقول لي واضحي أي قرار. أنا أسأل هل في يوم من الأيام اتخذت قرار وقلت بسويه وعقب مدة كان ترجع وقلت خلاص خلاص ما بسوي؟ هي اليوم الصبح شلون نكنيم؟ ماجد أظني ولا شو؟ لا ليش ماجد؟ ترى مرات القرارات اللي تحصل يعني ما أدري تصير إما أنت معصب متضايق من أحد أو عناد ونكاية في شخص، ولا تبغي تراويهم أنك أنت معضل، مو معضل عشان الجيم يعني أنه قوي وعندك عضلات أنك تبغي تسوي مو بخايف، أو أنك تبغي تثبت وجود، ما أدري ليش، بس مرات يعني تطلع منه هذه العنجهية، خلنا أقول زيادة على اللزوم، لأن القرار الحقيقي مفروض أنه ما يطلع وقت ما أنت زيرانك طالعة يعني من الآخر، ولا إيش رأيكم؟ المفروض أن القرار الحقيقي عقب ما تخلص وتعصب وتسوي هني تجلس قهوة ولا شاي، موسيقى، جاز، هني تقرر. هني هذا خاف منه، هذا الشخص خاف منه إذا قرر وهو شي. فحياك الله. وقعد على البحر، يا الله نقعدت على البحر، رحنا فيها، قرارك ما رح يرجع. أحتاج أعرف منكم أسباب، كل واحد فينا عنده أسباب ليش يقول عن قرار معين بسويه وعقب يرجع قدام الناس.

0: هل أصعب شيء من وجهة نظركم اتخاذ القرار ولا أنك تستمر عليه؟ مرحبا يا محمد
1: الفريج،
0: أترياكم على 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. لا تكون متحفظ، ولكن أبغيك تكون يعني رايق وتقول لنا كل شيء من خاطرك. أترياكم على الموجة الصح.
2: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: تحطيم الاسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الاثاث والاكسسوارات. فرصة ذهبية واسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

صوت فيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: الفريج

إذن على الخير وياكم في الفريج، واليوم كنا نسأل عن القرارات اللي نتراجع فيها في بعض الأحيان. بعض الناس يمكن يتراجع بالقرار مش عشان يشتاق للشخص، وإنما للحياة اللي اعتاد عليها. هذه نقطة وايد عميقة. يتعود على الرسائل، على الروتين، على الصوت، على المكان، فكرة وجود هذا الشخص في حياته. فالإنسان أحيانا ما يقاوم الحب بس، ولكن بعد يقاوم الفراغ. عشان كذي نلقى أشخاص يرجعون من قرارات مصيرية أو قرارات سووها يرجعون لها، سواء كانت تخصهم، تخص العائلة، تخص العمل، تخص الوظيفة، تخص أي كان. ويمكن يكون هذا القرار صحيح ويعرف أنه صحيح، لكن رجع لأن الجديد بالنسبة له مخيف. والقرار الحقيقي ترى مثل ما قلنا ما يطلع وقت الحسم، ولكن يطلع بعد الأيام الجاية. أي شخص يقدر يقول انتهى، لكن القليل منهم يقدرون الاستمرار على القرار لما يحسون بوحدة، يشتاقون، يضعفون، أو يشوفون الطرف الثاني يحاول الرجعة فيقول لك why not، خلاص قرار أنا اتخذته في وقت وكيف بتراجع. في ناس ممكن ترجع بقرار مجرد ما أنه يقول لك ما بداوم في هالمكان مرة ثانية. يتصل المدير يقول إيش حالك فلان، يقول موافق برد، ولا مسج دخلت تشيك عليك إنك أنت بخير. زي ما بزورهم في العيد، لا زرتهم خاص لأنه هو طرش لي مسج. وفجأة تلقى الناس تتغير، لازم نعطي فرص. والقرارات اللي قدمتها لنا لا بتراجع فيها، مو بقراراتي كيفي أنا. يعني تصل إلى مرحلة أن أنت لا تقدر تقول إحنا ما قلنا لك لا تقرر وأنت معصب، ولا نبغيك أنك أنت يعني تجلس عشان بس نواسيك، وإنما يجب أن لا يكون القرار بصوت عالي علشان لحد يأخذ عنك فكرة من الآخر. 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-6551234. سؤالي لكم اليوم، لماذا يرجع بعض الناس عن قراراتهم؟ يقال أن في أسباب نفسية كثيرة، تعلق عاطفي، ضعف القدرة على أن يتغير، متعود الأمل بأن عل وعسى الأمور تتحسن، يحس بالذنب.

في بعض الأحيان في ذكريات قوية، أو أن الإنسان أحيانا يشتاق حق الشيء اللي يأذي. وبليز حطوا ألف خط، كيف يعني نشتاق حق الشيء اللي يأذينا؟ يقولون هذا في علم النفس صحيح، فعشان شيء هو يرجع عن قراراته. بعض الناس يرجعون مش لأن القرار كان خطأ، بس لأنهم مش مستعدين نفسيا عشان يتحملون الحياة بهذا القرار. فاليوم لما تسمع عن أشخاص رجعوا في قراراتهم لا تستغرب، ما يعني وايد عادي. المفروض أنك أنت ما تتأزم، ما تضايق، لأن في النهاية أضعف الإيمان بيقول لك هذا قراري وأنا حر فيه. والبعض الآخر ممكن يقول لك لا يا فلان، أنا سويت هذا الشيء لأن أنا بكيفي أشوف اللي يناسبني. فأنت ممكن إلى حد ما تضبط أمورك معنا إذا تقبلت ولا ما تقبلت. تغير المشاعر، الشك في النفس، الخوف من الخسارة، حي الله هو اللي مطرش للناس.

0: جميل. ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا.
1: مساك الله بالخير استاذتنا.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يحييك ومشكورين على هذا البرنامج المميز صراحة اللي يسلينا طول الطريق.
0: عسى عمرك طويل، يا مرحبا وسهلا.
1: أظن موضوعكم اليوم عن القرار والتراجع عن القرار.
0: هي.
1: والله أنا من وجهة نظري أن القرار يعني هو صاحب إرادة اللي يكون عنده قرار. في ناس كثير يكونوا مترددين ما عندهم قدرة على اتخاذ قرار بغض النظر إذا كان صح أو خطأ.
0: نعم.
1: ولكن أحياناً التراجع عن القرار هي مسألة نسبية. ممكن يكون في شجاعة من وجهة نظري إذا كان حاس الإنسان أنه هو أخطأ، فالتراجع هو شجاعة.
0: نعم، يعني إذا أنت شفت أن واحد تراجع عن قراره فهذا شجاعة مش خوف مثل ما قاله.
1: لأن إذا كان القرار هذا خطأ فدائما العقل يولد حالة من العناد عند النفس. رب العالمين يقول ولا تأخذكم العزة بالإثم. إذا كان الإنسان حاس أنه هو أخطأ فبالعكس يبادر في تغيير قراره ويصوب الخطأ أو المسيرة اللي ماشي فيها. كثير يعني ما في إنسان ما واجهته أنه يكون عنده قرارات خطأ ويصوبها.
0: مشكور، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم.
0: حياك الله. مرحبا الساعة. مرحبا.

0: حلقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: تسجيلات الفريج

وفي تسجيلات الفريج آن الأوان أن أنتوا تختارون أغاني على كيفكم في هذه النص ساعة، وبنحط لكم إياها على الهواء مباشرة من الحين الساعة 4 لين 4:30. 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-6551-1234. وإذا تبغون تطلبون عن طريق التيك توك على @إمارات FM Radio. اطلب أغنيتك الآن في تسجيلات الفريج، ويلا خلونا نسمع أول أغنية من الأغاني وطلبات للفنان عيضة المنهالي علمتني الليالي.

خلونا نشوف من الأغاني المميزة اللي تختارونها أو المغنين. منو اختار أصيل؟ سعيد. سعيد حياك الله. بنحط لك الفنان أصيل أبو بكر والأغنية على ذوقنا. أوكي راح نحط لك شو من الأغاني اللي أنا بحط لك إياها. صبر. أيوة لقيتها. نسمعك أغنية تغلى أصيل أبو بكر.

على آت إمارات اف ام راديو في التيك توك. حياكم الله واختياراتكم للأغاني في تسجيلات الفريج نقول لكم يا مرحبا الساعة. هذا الوقت وقت اختياراتكم أنتو وإمارات اف ام تبث على ذوقكم. نسمع الفنان حسين الجسمي شي يقول للناس اللي تحب الربشه

الناس اللي كتبت أغانيهم ما سمعوا معناتها الأغنية مش متوفرة، فأتمنى أن تختارون شيء ثاني. المهم ننتقل للي حابين يسمعون الفنان خالد عبد الرحمن، العطا ما تبادلنا العطا، والخطأ لا حشا مخطي عليك.

وين محبين الفنان محمد عبده؟ ذكرت الأغنية مهما يقولون.

شيئا على طاهر الفرقة يودينا. اللي قال لي راشد الماجد على ذوقكم بدور، يلا نسمع الأغنية الحلوة. ما أدري أتذكركم بأيام قديمة، هاي لها ذكريات من نوع آخر. 2006

ومن بعد أغنية برج العرب للفنان راشد الماجد ننتقل لأصيل هميم. عندك حد يشبه قلبك ولا لا؟ أو على الأقل يشبهك بالقرارات.

شكرا لكل من شاركنا على الموج الصح. باكر نلقاكم على خير بنفس الموعد معكم أنا بدور المرزوقي، لنا لقاء إن شاء الله في سالفة جديدة في الفريج على الموج الصح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت يا ناسينا يا ناسي.

0: عشتوا عشتوا. الله الله.
1: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM. الموجة الصح.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة؟
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
6: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
5: E&Money؟
6: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
6: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.
7: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
8: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. كليك.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمع للحين عبر أثير إمارات FM أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في حلقة جديدة وفي أسبوع جديد من برنامجنا وبرنامجكم كليك. برنامجكم اللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7، وبكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. تدور الأيام وتتغير الأحوال، لكن يبقى في الصدر حب واحد ما يتغير أبدا ولا يتبدل، هو حب هالأرض اللي ضمتنا والدار اللي عزتنا. تدري يا غافل شو يعني إماراتي؟ يعني إنك تمشي في أي مكان في العالم وانت شايل معاك رصيد عظيم من الاحترام لمكانة بلادك وللأثر اللي تركه أبونا زايد فينا، أثر الطيب والسنع والتواضع. من القلب أقولها، نحن محسودين على هذه النعمة، محسودين على قادة يسهرون راحتنا وعلى وطن يسابق الزمان عشان نكون نحن دايما في المقدمة وفي الصدارة. الإمارات مو بس بساط أخضر وبراج تعانق السحاب، الإمارات هي الأمان اللي تحس به وانت راد بيتك في نص الليل، هي الفرصة اللي تخليك تحلم وتوصل للي تباه، وهي الحضن اللي يجمعنا كلنا على قلب واحد ودوم فخورين بالإمارات.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كلك، ودائما نستهل برنامجنا في أو بفقرة إيش رأيك. بس أول شيء خلني أرحب أيضا بالأخوان والخوات اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. تحياتي المستيري أسمان، فاطمة الزعابي، أحمد ناصر، أيضا FA وسبعة. أيضا تحياتنا لهل المملكة، عود الغرام. نرحب في الجميع، ودائما نقول أو مثل ما نقول دائما بأن كل واحد عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع. مش شرط أن دائما نكون متفقين، ولكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. واليوم موضوعنا كالعادة مواضيعنا دائما تكون حساسة بعض الشيء، فموضوعنا اليوم يمس الجيب ويمس الرأس ويمس يعني طموح كل واحد فينا. اليوم إذا تفتحون السوشيال ميديا تشوفون كل الأشخاص أو المؤثرين، خلنا نقول اللي يقول لك لازم تلحق شغفك وتترك وظيفتك الروتينية. فاليوم موضوعنا يمكن نكون احنا تكلمنا عن شيء قريب لهذا الموضوع في الحلقات السابقة، ولكن اليوم نحن بنتعمق في هذا الموضوع ولكن بشكل خلنا نقول مختلف. ففي ناس دايما نشوفهم على المواقع التواصل الاجتماعي، وما تكلم طبعا بس يعني ممكن حتى يكونون خلنا نقول مؤثرين في في في بلادهم، في حتى في دول الغرب. فيقول لك مثلا اتبع شغفك واترك وظيفتك، لا تدفن إبداعك مثلا. هو كلام فنان وكلام جميل وكلام إنشائي جميل، لكن تعال على أرض الواقع يوم تنزل الفواتير وتشوف الالتزامات اللي عليك وتشوف الأقساط اللي عليك، وإذا عندك بعد قسط بيت وسيارة وغيرها وغيرها من الأشياء. فهذا هل هذا الشغف اليوم بيسدد عنك هذه خلنا نقول هذه المصاريف أو هذه أو هذا الحمل خلنا نقول. ففي الجانب الآخر فعلا أنا ما أقول اليوم أن الواحد ما يتبع شغفه، بالعكس أحلى شيء تسويه أنك أنت تتبع شغفك وتحقق أحلامك. ولكن دائما في ناس يعني خلنا نقول اللي تترك الناس اللي فجأة كذي تقول لك خلاص أنا مثلا أبغى أترك وظيفتي وأروح وراء شغفي مثلا. فأنت لازم تعرف أن حتى الناس هذه اللي نجحت وراحت وراء شغفها وحققت أحلامها، فتحت بزنس أو رياضة معينة أو هواية معينة، هم بدوها مثل ما يقولون بيبي ستيبس، يعني خطوات صغيرة جدا، وفي نفس الوقت كانوا يوازنون بين الوظيفة وبين هذا الشغف. فاليوم نبغى نسمع رأيكم أنتم مستمعينا بكل صراحة وبكل عفو.

0: يا شو رأيكم؟ هل تتبع شغفك وتغامر خلنا نقول وبجيب؟ يعني في ناس تقول سمعت هاي الجملة من كم يوم، قال واحد قال حق حد يعني بتغامر وجيبك فاضي وبتعيش على الحديدة، شوية كانت الجملة قاسية. ولا تقعد خلنا نقول في وظيفة قد تكون بعض الشيء مملة، أو يمكن يكون روتين الدوام متعب بعض الشيء، ولكن في النهاية أنت ينزل لك الراتب، وخصوصا احنا نتكلم اليوم إذا راتب قوي بعد يخليك مرتاح ومأمن نفسك ومضبط أمورك، وهذا الراتب تقدر تسند عليه وتقدر تتبع فيه شغفك، ولكن ما تترك خلنا نقول وظيفتك وتروح كذي يعني على عمياني. ننتظر تعليقاتكم مستمعينا، ونبغى نعرف شو رأيكم في هذا الموضوع. فاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي موضوعنا الشيق اليوم ما شاء الله، شوف التعليقات بدت. انزين خلنا نقرا بعض التعليقات. كنا نتكلم قبل الفاصل عن، وكنت أسألكم شو رأيكم، هل تتبعون شغفكم خلنا نقول وتغامرون؟ وهذه حلاوة الحياة أن الإنسان دائما يغامر، ولكن إحنا اليوم يعني أنا قاعد أطرح الموضوع ولكن من وجهة نظر خلني أقول الأشخاص اللي يقولون أن المغامرة يعني ممكن أنها تضيعك خلنا نقول. ففي ناس تقول أن أنت ممكن تتبع شغفك وتغامر ولكن بجيب خلنا نقول فاضي، وفي النهاية يعني تصفو أنك أنت تعيش على الحديدة ولا تيلس في وظيفتك، أوكي، وخصوصا إذا كان الراتب أيضا راتب قوي وتكون مأمن نفسك. فخلنا نشوف، أوكي، فاطمة تقول الحياة مش فيلم وكل واحد يترك عمله اليوم ويصحى باكر ناجح ومشهور. أوكي، فاطمة يرسى يعني هي، أوكي، هذه خلنا نقول التعليق بطريقة يعني ما أدري هو استنكار أم استهزاء. روت يقول لا تترك وظيفتك فجأة، انتبه لين تشتغل على شغفك بعد الدوام لين يكبر ويعطيك دخل. أتوقع هذه وهذا الشيء اللي كنت جالس أحاول أني أوصله، أنه فعلا الواحد ممكن أنه في البداية يوازن بين الاثنين، وبعدين من تبدأ يعني مثلا خلنا نتكلم، احيانا الواحد ايضا يكون عنده شغف ولكن الشغف هذا ممكن ما يعني ما يجلب له الثراء او يجلب له الماده، او احيانا حتى الشخص نفسه ما يعرف كيف يستغل خلنا نقول الشغف او الهوايه اللي هو يحبها بانه يخليها مصدر دخل. وهذا يعني شيء مهم جدا ان الواحد اذا عنده هوايه او عنده شغف يعرف كيف يطلع منه فلوس، حتى لو هو يسوي من باب ان انا احب هذا الشيء. يعني مثلا الناس اللي تحب مثلا خلنا نقول الهوايات الرياضية او الالعاب مثلا كرة القدم، حلو انك تلعب كورة بس ليش ما اروح انا وادخل في العب في نادي، فمنها اسوي الهواية اللي انا احبها واتبع شغفي، وفي نفس الوقت أنا يعتبر أن أنا موظف في النهاية لأن لاعب كرة القدم اليوم هذه وظيفة. وغيرها، أنا أتكلم غيرها من الهوايات مثلا حتى كمال الأجسام، مثلا الناس اللي تحب تروح الجيم ممكن أنك أنت تروح تتمرن بس صح عشان صحتك، وفي نفس الوقت أنت ممكن تدخل بطولات، ما أقول لك دائما بس ممكن تشارك في بطولات أو تشارك في أشياء رياضية مثلا. إنزين، فأنت في نفس الوقت يالس تتبع شغفك وتحافظ على صحتك، وفي نفس الوقت ممكن يكون لك مصدر دخل لو شيء بسيط. تحياتي الأمزد تقول الجوجيتسو والتنس أيضا، أكيد يعني الحين مثلا حتى في بطولات مثلا رياضية للتنس البادل وغيرها من الرياضات. تحياتنا للجميع. خلنا نشوف يازين هالأقدار يومنك من هالدار، يا سلام يا مشيخة. في تعليق يقول كيف يعني أترك وظيفتي الروتينية؟ لا لا، احنا ما نقول اترك وظيفتك، احنا جالسين نسأل سؤال ونشوف نبى نعرف رأي الأشخاص. اف اي يقول سامحوني مداوم، شوفوا من يعني اف اي من ارض المعركة من ارض الواقع جالس يكلمنا. ام اي تقول المشكلة صعبة، في احتمالات يمكن ما شيء نجاح من البداية، اذا مش موظفة فبتوهق ترى. ايضا روت يقول الرزق على الله والواحد اذا ما غامر ما بينجح، ايضا كلام جميل ان الواحد فعلا لازم يجرب انه يغامر. ولكن فاطمة تقول الشغف ما يطلب منك تحرق حياتك، الشغف يكبر معاك مش على حسابك. بعض الناس يتركون وظائفهم بدافع التعب أو الملل ويظنون أن إنه شغف، ولكن هذا خطأ. يعني أحيانا فاطمة تقول أنه ممكن بعض الأشخاص يكون هو فعلا يشعر خلنا نقول بالاحتراق الوظيفي أو بالتعب من الوظيفة نفسها أو الملل من المكان، ولكن هو في باله يقول لك أنا بترك الوظيفة لأن عندي شغف، بس بعدين يكتشف أنه ما عنده شغف، هو بس كان مثلا يحتاج إجازة طويلة، يحتاج أنه يراجع حساباته. أيضا بعثرت حروف تقول نعم اتبع أو اتبع الشغف أو اتبع الشغف اللي عندي، بس لازم أكون موازنة بين الشغف وأساسيات حياتي، ما أبدي شيء على حساب شيء ثاني. تقريبا الكل متفق ان شو ان لازم اتبع الشغف، ولكن الاهم من ذلك عفوا هي الموازنه بين الامرين. عود الغرام تقول في ناس ممكن تدفع للشغف عشان تعيش التجربه، جميل جدا، ولكن احيانا في ناس ايضا وهذا التعليق مهم جدا عود الغرام، ان الشخص يوم خلنا نقول ذكرتي أنت أنه يدفع من ماله الخاص أو من جيبه عشان يعيش التجربة، حلو أنك تعيش التجربة، ولكن هاي وجهة نظر أن كثرتها إذا هي ما بتدخلك أو ما بيكون لها مدخول مادي أو أثر، خلنا نقول على الأقل أثر نفسي ومعنوي، فأنا أشوف صراحة أن هذا الشغف أو هذا الشيء ما له داعي إذا ما بيدخلك دخل مادي ولا بيكون فيه له أثر معنوي أو أثر نفسي عليك، فأنا أشوف أنه بالعكس أنت قاعد تضيع فلوسك على الفاضي. ممكن أيضا ممكن البعض يتفق معي وممكن يختلف، ولكن أنا أشوف دائما أن هذه يعني دائما الشغف أو الهواية أو يعني هذه نعمة من رب العالمين، فالله ما حطها فيك أو خلاك تحب هاي الشغلة إلا أنه عارف أنك أنت بتبدع فيها، فلازم تستغلها وفعلا تطلع منها دخل. وليش أقول لازم؟ لأن نحن لو نيجي نعطي أمثلة حول العالم بنشوف وايد ناس اليوم وظايفها عبارة عن هواية عند الناس الآخرين، يعني مثلا خلنا نقول الرسام، الممثل، المغني، لاعب كرة القدم والرياضات الأخرى، يعني هاي أمثلة بسيطة اليوم نشوفها هذه وظايف، ولكن في وقت من الأوقات في حياتنا كلنا كانوا أهالينا يقولوا لنا هذه هواية، تروح تلعب ساعتين، تلعب مرة في اليوم، مرة في الأسبوع. حتى اليوم بنتكلم طبعا بما أننا نحن في برنامج كليك عندنا فقرة اسمها فقرة جيمينج، فحتى في الجيمينج اليوم أنت يمكن تشوف أخوانك الصغار أو تشوفون عيالكم يلعبون تقولوا لهم لا تضيعون وقتكم، بس في نفس الوقت الجيمينج اليوم مثلا البطولات كرة القدم أو غيرها من البطولات في البلاي ستيشن والألعاب هذه صارت بطولات معترف فيها وأيضا لها دخل ودخل كبير جدا. فشفتوا كيف أن أحيانا الشغف فعلا جميل جدا، بس الواحد دايما لازم ينميه ويشتغل عليه. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوزيع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworldyasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في موضوعنا اليوم. ما شاء الله موضوع الشغف، الكل يالس يبحث عن الشغف، بس أهم شيء ما تتركون أو ما تودرون وتخلون دواماتكم. في النهاية يعني كل واحد كل إنسان وقناعته. فاطمة تقول أحيانا تقدر تمسك الاثنين إلى أن أي الوقت اللي تقول فيه بثقة الحين أنا مستعد، قصدها أنه مستعد تخوض التجربة أو المغامرة. الحياة تجارب، ممكن تنجح وممكن تفشل بصراحة، بس المهم يكون عندك خطة. روت يقول لازم يكون عندك خطة يعني استباقية، الواحد يحط له خطط. أوكي عامر اختصر لكم التحليلات، يا سلام. تحياتنا لأهل السعودية ولأهل قطر أيضا. حلو، بس يكون تكون الوظيفة والشغف نفس مصدر الرزق. عود الغرام، في مرة من المرات في شخص قال إذا أنت كنت تسوي يعني كانت وظيفتك هي نفسها هوايتك أو شيء اللي أنت تحبه، فهذه من أجمل نعم الحياة ومن أجمل نعم رب العالمين عليك. كأنك وشرح الحالة وكذي، وهو يقولها كيف كان يعني كان فعلا سعيد لأنه كان يسوي هذا الشيء، يعني هو وظيفته هي هوايته والشيء اللي يحبه، فقال كأنك ملكت الدنيا كلها بين يديك. حصة تقول مستحيل أغامر آخر الشهر. تقول آخر الشهر يعني أنتظر المسج اللي هو مسج الراتب كم يسوى. بس تحياتنا لأمزد ومهرة أيضا. روت يقول حلو الانتقال التدريجي للشغف. أيضا أمزد تؤكد تقول صح، الهواية رزق بعد. تحياتي للنمبر 9 حصة من البحرين، تحياتي يا حصة. تقول بعد التقاعد بنفكر في الشغف. لا لازم تبدين تفكرين. أنا اليوم أطرح الموضوع، ولكن أنا ما أقول الواحد ما يتبع شغفه، ولكن يعني يركز في الشغف ويعرف يشتغل عليه عشان يطلع منه مكتسبات. قهوتي مرة وانت سكرها، يا سلام يا فاطمة، والله بعدنا ما تقهوينا يا فاطمة. ايضا روت يقول بعدين يبى راحة ولا لخلق يطلع برا البيت بعد، هذيلة مشكلة ترى. تحياتنا لرهف. اوكي روت يقول عبد الرحمن خلى احسن يكون انتقال تدريجي مش قفزة عمياء. هو صح، لازم الشيء يكون مدروس، لأن لو الواحد بس خلنا نقول تهور، تعرفون أحيانا شيء يجيله الجوس بامس والأدرينالين وخلاص، يقول أنا يلا بترك وظيفتي وببيع كل شيء وما أدري شو بسوي وبسافر وبروح، وبعدين فجأة يقول يا ريتني ما تسرعت. نمبر 9 يقول خل الشغف يتبعني، ما لي خلق أتبع حد. شكلك وايد تعبان. أيضا فاطمة تقول ذكرتني في وحدة قالت لي تركي وظيفتك واستمري في الكتابة، الكتابة يبالها أيضا دخل للكتاب. يا سلام عليك يا فاطمة. قاعد والله أحاول أقرأ كل تعليقاتكم. تحياتي لأم أيضا. بن مجرن تحياتنا لك، مسيت بالنور والسرور. الأجمل مش أنك تركت كل شيء لأجل حلمك، الأجمل أن حلمك صار سبب نجاحك بدل ما يكون سبب ضياعك. يعني تعليق يختصر ويختزل كل شيء يا فاطمة. تحياتنا أيضا لشبيه تامر عاشور، يا سلام، تحياتي لك يا فنان. أوكي خلنا نشوف أيضا. انزل احمد يقول اذا مش شغفك عشان تروح لشغفك. اوكي يعني البعض يقول انه حاول انت تبدا في، لا تنتظر ان تخلص دوامك عشان تروح لشغفك، هذا اللي انا فهمته. أوكي عشق تقول مرات الدوام يجتل الشغف يا ساتر. في النهاية الواحد أحس أن الموضوع كله بعد يعتمد على تنظيم الوقت، كيف الواحد يقدر ينظم وقته عشان يقدر أنه خلنا نقول يوازن بين الوظيفة وبين الشغف. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. وبعدنا في نقاشنا ما بين الراتب وما بين الشغف وما بين يا سلام فاطمة يابت الدلة. اوكي خلنا نشوف وين وصلنا مسيطرين على الشغف عشان ما يبتعد. شوفوا دائما في اللي يقولوا لكم الوظيفة أمان والراتب سند والشغف خلى شوف والشغف خلى هواية عقب الساعة أربع عقب الساعة خمس عقب البصمة. بس أحيانا فعلا يعني الواحد ما يكون عنده الطاقة هذه إنه يخلي الشغف لين ما بعد الدوام، فلازم يشوف له صرفة. وفي الناس أيضا اللي خلنا نقول المغامرين أصحاب الطموح يقول لك أنا أرفض جلسة المكتب والروتين، ويشوفون أن العمر مرة واحدة فلا بد من المغامرة، ويشوفون أن أيضا أحيانا الملل يقتل الأبداع. وفي طبعا خلنا نقول الناس اللي في النص يقول لك كيف أوازن، هل أقدر أطلع فلوس من شغفي قبل ما أستقيل، أو قبل مثلا في ناس تقول لك لا أستمر لين وقت التقاعد يعني، بس في نفس الوقت أعمل في الشغف هذا يعني. بس سؤالي خلنا نقول للموظفين الحين اللي يسمعونا، هل بصراحة لو قالوا لكم اليوم بننزل من الراتب أو من راتبك النص بس مثلا تنتقل لقسم آخر أو لشغل أنت تحبه جدا جدا، يعني شيء أنت تعرف أنك بتبدع في، هل توافقون ولا تقول لا خلني مثلا على المكتب أو على رأس عملي الحالي بس أني أنا أستلم راتبي مثلا كامل؟ خلنا نقول بصرف النظر حتى لو أنت يعني لو قللوا من راتبك بعض الشيء بتروح لقسم آخر أو حتى وظيفة أخرى، بس وظيفة أنت تحبها، وظيفة ممكن تلاقي فيها الشغف مالك، هل ممكن تتركون وتروحون تجربون هذا الشيء ولا تقول لا خلاص خلني يالس مدام مثلا الراتب اللي أنا الحين أستلمه أفضل؟ فهذا هو السؤال المهم فعلا، لأن وايد ناس تقول لك لا أنا أهم شيء عندي المادة بصرف النظر عن الوظيفة أو عن طبيعة الوظيفة، حتى لو الوظيفة اللي هو يالس يشتغلها أو ينفذها وظيفة بعيدة كل البعد عنه، يعني هو بس يروح يؤدي العمل وهم بس هاي هي شغلته في الحياة، أن أنا أروح أؤدي مهامي أو الوظيفة هذه اللي أنا الحين على رأس العمل فيها وخلاص، أهم شيء الراتب، لكن هو ما قاعد يشوف ان انا قاعد اطلع شيء او اني ممكن اطور من نفسي. خلاص مستر بنادولك يقول الفلوس اهم من الشغف، اختصرها خلاص يقول الفلوس اهم من الشغف. فاطمة تقول بتم في عملي بنفس الراتب، شغفي بتفاهم معاه ونحاول نعيشه. يا سلام. فاطمة الزعابي تقول شغفي حاليا الإذاعة، حياك والله. للطلبة والشباب اليوم اللي يدرسون مثلا خلنا نقول التخصص، بعض التخصصات يعني هاي التخصصات اللي انتو تدرسونها لان انتو تهوون هذا التخصص تحبونه، ولا لان اليوم نختار التخصص على حسب سوق العمل شو يبقى والرواتب مثلا تكون قوية في اي من القطاعات والمجالات؟ أحمد يقول درايح للفلوس، طبعا لازم يعني الكاش أهم شيء. ولكن اليوم نصيحتنا في كليك نقول لا تترك وظيفتك وتستقيل عشان شغف، وهالشيء اللي أنا قلته عشان شغف ما بيدخلك ولا درهم، لا أنا أقول ابدأ في شغفك في وقت فراغك، خله يوقف على ريوله، أوكي
خل البزنس هذا توقفه على ريلة سنة سنتين ثلاث أربع إنزين، ويبدأ يجيب لك مدخول مثلا إذا كان بزنس أو كانت رياضة أو أيا كان، المهم إنه يبدأ يجيب لك مدخول إعلانات دعايات شو ما كانوا حزتها، بعدين ممكن أنت مع الوقت تقول خلاص مثلا أنا اكتفيت مثلا من الوظيفة، وخصوصا أحيانا تكون أساسا الوظيفة مالتك مكملة للهواية مالتك، فأنت تكون يعني تكون وجهتين لعملة واحدة، فمش غلط أحس، أفضل من أنك أنت تغامر وتترك الوظيفة وتترك كل شيء وبعدين يعني مثل ما يقولون تعض أصابع الندم. مستمعينا مكملين معاكم، بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معنا.

0: السادسة مساء في إمارات اف ام، دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي الساعة الثانية تحياتي لمريم راشد، أيضا تحياتنا لنادية ولأهل المغرب كلهم. ونروح لفقرة أغرب شيء. فهاي الفقرة طبعا اللي أنتوا تحبونها وتعشقونها. فالحين انزين خلنا نشوف. يا سلام مريم العين وفي ضبي. انزين الحين نعرف ان عشان اي شخص خلنا نقول يستوي مؤثر او بلوجر في السوشيال ميديا، يعني المتعارف عليه انه مثلا يلبس يكشخ يصور فلوجات وايدة يتعب يجابل الكاميرا والجمهور، صح ولا لا؟ يعني تقريبا هذا اللي متعارف عليه حول العالم. لكن اغرب شيء استوى مؤخرا، او انا اكتشفته خلنا نقول مؤخرا، ان في بنت مثل ما يقولون يعني طيحت سوق البلوجرز والمشاهير. فأنا استغربت، يعني قلت أوكي ما أكيد بلوجر عادي يعني، أو ولكن تخيلوا إن ودخلت على الأكاونت والأكاونت فيه 2.2 مليون. يعني تخيلوا أنتوا أكاونت يتابع أكثر من 2 مليون متابع. والصدمة وين؟ أن أساسا هذه الشخصية مش إنسانة، مش إنسان أصلا، هذه عبارة عن روبوت، مجرد شخصية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. بالضبط بالضبط يا روت، والله ما قاعد يعني قاعد تشوف كيف أشوككم في القصة، بس لأن أنا انصدمت نفسكم، وبعدين قلت لا خلني أتأكد من المعلومات. فدخلت على الإنستغرام ولقيت فعلا الأكاونت فيه 2.2 مليون. فأنا قلت لا لا لا، الموضوع فيه إنه يا جماعة. فهذا الروبوت أو الشخصية اللي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي اسمها ميكيلا. تخيلوا يا جماعة شخصية افتراضية، هذه الشخصية عبارة عن في النهاية برمجة كمبيوتر وصور، بس اللي يشوف حسابها، وفعلا دخلت على الحساب بس يعني كنوع من الفضول، فتشوفون الصور تحسون أن الصور حقيقية في أماكن، يعني تلاقونها في المكتبة، في الاستوديو، في الاستوديو إذاعي تقريبا أو استوديو موسيقي، أماكن عامة. فشيء غريب فعلا. ومو بس كذي، وتشوفون أنها فعلا تحسون أن هذه الشخصية مستمتعة في حياتها، تنزل ستوريات وهي تشرب كوفي، تنزل بوستات وهي مسافرة، تشوفون صور في باريس، لندن وغيرها، ولابسة من أغلى الماركات، وحتى ينزلون لها أغاني بصوتها، يعني بالصوت الذكي خلنا نقول، الصوت المولد بالذكاء الاصطناعي على سبوتيفاي وغيرها من البلاتفورمز. وين اللي يقول هذا تعليق؟ في تعليق يقول مستحيل. أنا حاول أطلع لكم، ما أدري إذا تشوفونه على الشاشة الأكاونت يطلع. فاسمها ميكيلا، تعرفون. ولكن الغريب في الموضوع إنه، والأغرب من هذا كله، إنه في شركات عالمية اليوم وشركات كبرى سحبت البساط من المشاهير الحقيقيين خلنا نقول، أو الناس اللي فعلا موجودين على أرض الواقع، والناس اللي تشتغل وتعمل وتجتهد، إنزين، وقامت تدفع آلاف الدولارات حق هالموديل الوهمية عشان تسوي لهم إعلانات. يعني تخيلوا أن الحين ممكن يكون مثلا في شخص يالس في بيته وسوى هاي الشخصية، إنزين، الافتراضية، وحطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاي الشخصية لأنه هذا الشخص قادر إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لأبعد حدوده، فقاعد يطلع فلوس ويسوي إعلانات من البيت. أتوقع هذا اتبع الشغف ماله وخلى الوظيفة.

0: ترندات سلبية. في النهاية خلنا نقول الروبوت أو الشخصية هذه تنفذ كل ما يطلب منها بضغطة كليك خلاص وبأعلى دقة، ومثل ما الكلاينت يبى أو مثل ما الشخص اللي طالب الإعلان أو طالب الدعاية أو يبى شو ما كان، حتى الأغنية اليوم اللي يسوونها، فيقول لك إن مثلا هذه الشخصية أو هذا الروبوت مستحيل إنه يغلط. طبعا نحن نتكلم عن شخصية مكيلة، فهي مستحيل أيضا أنها تغلط. وهذه الشخصية أو الروبوت هذا تم طبعا ابتكاره وتطويره في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في قلب طبعا في كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وليش بتقولون زين غريبة هاي الشخصية؟ طبعا تقدرون تدخلون على الأكاونت مالها، بكتب لكم إياه تقدرون تشوفونه عشان تعرفون بس شو اللي أنا أقصده. كتبت لكم الاسم، تقدرون تحصلونه على على الانستغرام. الجميل في الموضوع هي هاي الشخصية بالتحديد تم استخدامها، يعني التكنولوجيا هذه تم استخدامها في صناعة السينما، بما ان نحن نعرف طبعا ان يعني امريكا طبعا تشتهر طبعا بصناعة السينما وتحديدا في هوليوود، فهم صنعوا هذه الشخصية اساسا او هذا الروبوت للغرض السينمائي، وراح يتم واللي قريته ايضا واللي سمعته انه راح يتم ايضا تطوير او ايضا ابتكار روبوتات اخرى. فهذه الشركة الامريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي. فالموضوع بدأ كتجربة رقمية في عام 2016، تخيلوا من 10 سنين، والشركة كانت تنزل صورها كأنها بنت حقيقية عايشة في لوس أنجلوس. وكان الموضوع نوع من التسويق، يعني الناس ما كانت تعرف أساسا أن هذه روبوت. وليه ما السالفة كبرت وضربت ترند عالمي، وصارت طبعا الحين تملك ملايين المتابعين مثل ما تشوفون، وتتعاقد مع أكبر البراندات طبعا من الأزياء والملابس وأيضا شركات التكنولوجيا العالمية. فكانت هذه اليوم وكان هذا موضوعنا في فقرة أغرب شيء. هو فعلا موضوع أنا أشوفه غريب وعجيب أن اليوم أنت يكون في روبوت، ولكن روبوت أنت ما تعرف أنه هو روبوت، هي أنت تشوفها إنسانة. فتخيلوا أن لو يعني خلنا نقول اتطور الوضع واتطور العلم وصار فيه روبوتات لكل شخص منا نحن، فهل بيستبدلونا يعني في الوظائف او حتى انك يعني كان عندك توأم ايدنتيكال، يعني يقدر ينزل يسوي دعايات يسوي لك اعلانات وكان انت عشق تقول شكلها مش حقيقي. لان الحين احنا نتكلم الحين نحن في عام 2026 نقدر نميز. ليش؟ لان صرنا متمرسين مع الذكاء الاصطناعي، ولكن نتكلم عن شخصيه بدت في 2016. فتخيلوا قبل 10 سنين، وفعلا يعني الموضوع اساسا في امريكا ما نعرف الا بعدها بكم سنه. ففعلا الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور شيئا يعني شيئا بعض شيء، ويوم بعد يوم. فاطمة تقول احتاجها تجلس مكاني في المكتب 3 ساعات على الأقل. كل شيء جايز في هالزمن. مستمعين نروح لفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home.

0: استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

البيت هو الملاذ الآمن، نجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصومات تبدأ من 25 وحتى 75%، وتقدرون أيضا تزورون جميع الفروع أو عن طريق الأونلاين 2XLHome.com. أيضا أطلقت جزيرة ياس أبو ظبي عمل غنائي جديد نابض بالحيوية. طبعا قبيل عيد الأضحى يجمع نخبة من أبرز المواهب الموسيقية والإبداعية المحبوبة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتصدر هذا العمل الغنائي الفنانان الإماراتيان أريام وفيصل الجاسم، حيث يضفي صوتهم المميز على العمل أجواء مفعمة بالبهجة والطاقة الإيجابية، ما يمنح هذا العمل طابع مميز. وهو طبعا أنه يجمع مواهب مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشاعر الإماراتي علي الخوار والملحن الكويتي بشار الشطي. طبعا نوجه لهم التحية. وجرى تصوير العمل الغنائي في عدد من أبرز وجهات جزيرة ياس ليبرزها كوجهة مثالية تلتقي فيها العائلات والأصدقاء لصناعة ذكريات تبقى في الذاكرة. طبعا ما نوصيكم، نقولكم العيد في جزيرة ياس غير، وفي أبوظبي دائما جميل ومختلف.

0: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: بس كليك وحدة والدنيا غير.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. كلنا شباب يا فاطمة، ليش شوفي برنامج شبابي. اي والله انت ودي وانت طموحي، دونكم لهنا ولا ارتاحي فعلا.

0: بالنسبة لبعض أوكي في هو في مفاجأة حقكم في يعني لعشاق وبرنامج كليك هو في مفاجأة إن شاء الله بس يعني مش اليوم فاطمة مش اليوم بس بنعلن عنها إن شاء الله بس في مفاجأة حقكم في برنامج كليك إن شاء الله بس يعني في الأيام القادمة إن شاء الله يمكن الزميلة القديرة بدور أحمد بتعلنها نروح طبعا لفقرة جديدة ومن الفقرات اللي موجودة في البرنامج بس اللي هي فقرة الجيمينج وهي صراحة يعني أنا أقدر أضيف الفقرة هذه أو الموضوع اللي خص الجيمينج اليوم لأن الموضوع شدني الصراحة فأنا أقدر يعني خلنا نقول هي قريبة من فكرة أغرب شيء المعلومة نفسها يعني بس هي تخص طبعا كل عشاق الجيمينج وخصوصا الناس اللي شوية كسالة شي يعني اللي من يلسون مثلا على البلاي ستيشن على الاكس بوكس ولا غيرها من الألعاب وما يحبون يتحركون خلاص ماسك الجهاز طول الوقت لا يأكل ولا يشرب فهذا أو هذه المعلومة أو هذا الخبر يعني بيكون على هواكم لكل الشباب والشابات اللي يلعبون مثلا بلاي ستيشن ولا بي سي ولا حتى يتابعون مثلا يعني خلنا نقول المسلسلات او اشياء ودائما ايدهم مشغوله مثلا في ماسكين جهاز في ايدهم فاسالكم سؤال كم مره شي كنتوا مندمجين مثلا في اللعب او في المتابعه وتحسون بهذاك الإحساس مثلا خلنا نقول يعني الجوع الشديد فجأة كذي يضربكم الجوع خصوصا يوم الواحد يلعب أو يتابع مسلسل أو فيلم أو أيا كان فيشعر بهذا الإحساس اللي هو دايما أنه يبى يأكل طبيعي شيبس مكسرات أيا كان فأكيد أغلبنا مروا في هذه الحالة بس المشكلة وين؟ المشكلة أن أصابعكم دائما يا بتنترس زيت فلفل أيا كان الشيء اللي تاكلونه بس خلنا نقول زيت أكثر شيء يعني أو حتى مثلا ملح مثلا اللي يأكل بوب كورن فدائما الشخص اللي يالس يلعب مثلا بلاي ستيشن أو شيء الكنترولر أو الجهاز بيتوسخ وممكن أيضا أنه يخترب انزين او حتى شاشه التلفون اذا انت يالس ليش زيت الملح اهون فاطمه تقول لا يعني هو ما في شيء معين فاطمه بس يعني اغلب الاكلات اللي لو واحد يالس ياكل فيا يعني ايده بتتوسخ بالدهن يعني او الزيت او بعد القفازات بس في نفس الوقت انزين انت اذا لبست القفازات انت بتحمي ايدك من انها تتوسخ بس انت يالس ماسك جهاز او ماسك تلفون فانت في نفس الوقت بتوسخ ايدك اوكي في تعليق هني اختي تلبس قفازات عشان ما تقوم تغسل عادي يعني نحن نسويها حتى في المطاعم احيانا مثلا الواحد يروح مطعم برجر او بيزا او اي شيء فعشان ما توسخ نفسك او عشان الريحة او شيء فتلبس قفاز لكن احنا نتكلم الحين انك انت حتى لو لبست القفاز او شو ما سويت انت مثلا انا حين هذا الماوس في ايدي لو حطيت ايدي عليه وايدي عليها شيء لو لابس قفاز بيتوسخ ففي شركة يابانية ولازم يكون في اليابان طبعا لأن بما ان احنا نتكلم عن الجيمينجز او عن الالعاب فدائما وابدا الافكار والاختراعات هذه بتكون في اليابان بما انهم اساسا يعني اليابان كنت حاسه طبعا اختي فالشركة هذه حلت المسألة خلنا نقول المسألة هذه ان اغلب الاجهزة مثلا اللي نشوفها تعلق أحيانا أو تتوسخ أو يتجمع فيها وسخ بسبب الأكل فاخترعت أغرب شيء ممكن أنتوا تسمعون عنه اليوم اللي هي طبعا The Gaming Spoon أو ملعقة الألعاب الذكية شفتوا كيف روت ليش تخرب علي يا روت خلني أكمل الموضوع يعني. هو فعلا ملعقة كيف شكلها؟ دخلوا على كتبوا The Gaming، دخلوا على جوجل انزين وكتبوا The Gaming Spoon وبيطلع لكم شكلها. فتخيلوا ان هذا الاختراع اليوم مش خاشوقة عادية، هذه تكنولوجيا يلبسها الواحد في صبعه وفي ايده وهو يلعب القطعة، تشتغل طبعا بالحساسات وأيضا موجات الحركة. يعني وانت ماسك الكنترولر مثلا يا يعني تلعب كورة مثلا فيفا، فانت تستخدم الإيتين أو تلعب شو ما كانت اللعبة ومندمج، فتسوي أي حركة بسيطة بصبعك الملعقة والخشوقة بروحها تتحرك وتطلع من بين أصابعك وتأكلك مثلا الأكل اللي انت يا تاكله، أيا كان شيبس مكسرات، المهم انه شو انت تقدر تاكلها وانت مركز في اللعب. والاغرب انها مصنوعه من مواد خفيفه عشان ما تكون ثقيله على الايد، وخصوصا والشخص هو جالس يلعب لانه قاعد يعني يتحرك ويلعب ومتحمس. فايضا فيها تقنيه تخليك انت بنفسك توجه الخاشوقه هذه كيف تاكلك، وايضا فيها خاصيه البلوتوث، ايضا تقدر تشحنها مثل السماعات او مثل الجهاز نفسه اللي هو جهاز البلاي ستيشن. يعني خلاص ودعوا ان الاجهزه تكون وسخه وكل واحد ايدع فيها تشيبس وفيها ما ادري شو وفلفل، وخلاص عندكم ذا جيمينج سبون بتحل لكم الازمه. ولكن انا الحين احس ما ادري، هل خلنا نقول هذا قمه الذكاء والابتكار، ولا وصلنا لمرحله قمة العجز والكسل العالمي؟ فخبرونا أنتوا لو نزلت هاي القطعة اليوم عندنا في السوق في الإمارات أو في الخليج، هل بتروحون تشترونها، أو منو من الأشخاص اللي تعرفونهم أن أول ناس بيروحون وبيشترونها، وتحسون منو اللي صدق يحتاجها هذه الملعقة أو الخاشوقة؟ بتحصل نص الشعب في سمنة ترى، عشان شي نسأل لأن وايدين أو أغلب الناس، يعني أنا ما بأعمم، ولكن في خلنا نقول نسبة كبيرة من الأشخاص اللي دائما يعني خلنا نقول يلعبون طول الوقت وبالساعات، فعندهم يعني في نسبة كبيرة صارت عندهم سمنة لأنهم خلاص صار لهم سنين متعودين على هذا الروتين أنه يقعد بالساعات، حتى لو أنه خلنا نقول يلعب عادي أنه يلعب ويريح 10 دقائق مثلا وجبات سريعة أيا كانت ويرجع يكمل اللعب. وكلنا حتى يعني حتى يمكن أنا في وقت من الأوقات في عمر صغير كنت الواحد هو مهووس في الألعاب وخصوصا في الويكند مثلا، فشي طبيعي انك انت تجلس تطالع فيلم وتاكل، او تلعب بلاي ستيشن، او تلعب شو ما كانت اللعبة وتاكل في نفس الوقت. فهذا الشيء ممكن انه يؤدي الى امراض او زيادة طبعا خلنا نقول اللي هو في الوزن او الى السمنة المفرطة بعيد الشر. فاطمة تقول قمة الكسل ما اريدها. اوكي الصراحة مفيدة للي ايده تعورة مثلا. قمة العيازة وزن وأمراض تزيد. أوكي كسل كلهم يقولون كسل. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا، بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كانت حلقة جميلة جدا. نشوفكم باكر إن شاء الله على خير في حلقة جديدة. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. مع السلامة.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من مسيرة التسريع الممتدة لستة أشهر، نظم مصرف الإمارات للتنمية حفل تخريج الشركات الناشئة من برنامج المسرعات اصنع في الإمارات بالشراكة مع شركة برينك لخدمات إدارة المشاريع. وقعت مجموعة مدن القابضة شراكة استراتيجية مع مونتاج للفنادق والمنتجعات لإطلاق مشروع مونتاج رأس الحكمة ضمن مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط في جمهورية مصر العربية. أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية العالمية الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون درهم. احتفل طيران الإمارات اليوم بوضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب باستثمار تبلغ قيمته 5 مليار و100 مليون دولار. سجل أبوظبي العالمي وفق بيان أصدره اليوم نمواً بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ما يؤكد الزخم المتواصل في الأعمال والطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية. الخبر الأخير، أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عن توسعة جديدة في منطقتها اللوجستية المخصصة للمستودعات والمخازن من خلال إضافة 56 مستودعا جديدا، ما يرفع العدد الكلي للمستودعات في المنطقة الحرة إلى نحو 2500 مستودع. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام وناس الصح
2: أحبها وأحب أسمعها. إمارات اف ام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: شكرا.
1: إمارات FM تسمع وكأن

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا

فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك، خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: ترى الامارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنتك

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: يا لعيب،
4: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
3: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على الريال؟
3: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
4: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
5: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: قضية أن تضع نفسك.
5: ماذا رأى تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
7: يلا قوم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
5: انتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
5: انتم
6: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
6: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
9: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أبى أسمع، يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول
2: ندمان قلبي عالشوق، قلت لك أحبك للموت،

0: كويسه
1: حبيبي بس
0: تحيه خاصه حقهم يلا وروني واحد اثنين
2: يطربك جو اغاني الاستديو ولا الحفلات دندنة على العود ولا جو الجلسات
3: ما قدرت اصبر وجيتك
2: لا تحاتي على امارات اف ام بتسمع كل هالمكسات

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM. بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل

أطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان

0: تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟
1: أوه.
0: سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

0: تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: ثبت استمارات الام
2: بين كل الموجات كل شي ممكن نسمع
3: وانا يعني لا تختبر صح.

خلي قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: حبشان 8.4 إمارات اف ام إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة. شيخنا محمد، من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أول الأمر كافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عيبك.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها.

0: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
2: يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
4: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
4: وابتعد عنا.
5: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس. هيا لا ترتاد، خليك مثبت على إمارات اف ام. وبس وبس وبس.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي

الأكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.